105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

خمسة فم، المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عليك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عليك حبايبي.

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل

يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته

كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم

كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم.

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله

المقدس طه. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر

واتقوا الله ربكم.

بينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

ذلك أمر الله أنزل

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها

ما لم يحظ به شعب على ظهر الأرض. واستمرت عملية الفتح ما يزيد على 10 سنوات، ثم توقفت هذه الفتوحات بسبب الفتنة التي أجهضت الجهاد وأشغلت الناس وأوقعت

0: قتل عثمان بن عفان في السنة 35 للهجرة، وكان سنه عند قتله 82 عاما، ودفن بالبقية.
1: أنا ثان،
2: عيش سباحك.

وغدوت أحيا فيك صبا لا يرى إلا الجمال مشاهدا ومشاهدا فإذا أتيت حماك صبا عاشقا فلأنت من خلق الجمال وأشهدا وإذا شذوت نادى

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

قلبك حنون شو خلى قلبك حجر شو خلى قلبك حجر شو خلى قلبك حجر

عطر والعطر من ثغر، أنباقة من زهر والحسن من زهرك. بعيدك الغالي أشدوك موالي، بعيدك الغالي.

عيش سباحك

وين عنده الصحراء للقنين.

0: suite après la pause. C'est la pub. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معان العال. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: سلام خويا بربي شهر 20 مارس. اي بابا تفضل.
2: الكهرباء هزتها المراه باش تعملها اونتريتيان. ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
1: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
2: صنعه كيفاش؟
1: ايوا شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زاده يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
2: كلام سهل اما شكون يطبقوا؟
1: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المازوت نولي سوق هكا.
3: بالسياق المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تابعوا توا من ينفع السباح الا مازال. ديدي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. في بتتي والسلام.
4: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي والي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ميلا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على جي ان في بوان كوم.
5: Tour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه. اللهم يسر لنا الأمور ويسر لنا كل عسير. اللهم بنورك تشرق الوجوه ولا تعظم علينا أمرا واجعل لنا في كل خطوة توفيقا. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. إن شاء الله يا ربي أصبحكم يكون الكل توفيق. صباح الفل ونهاركم يا ربي إن شاء الله يكون فرحة، وربي إن شاء الله يمتعنا بالصحة والعافية. الصباح هو رسالة، رسالة نحاولوا نبثوا فيها الأمل، نبثوا فيها كل جملة تكون فيها تفاؤل بنهار جديد مزيان. إن شاء الله صباح اليوم نبدلوا فيه المود ونزرعوا فيه الفرحة في القلوب. اليوم الجمعة 21 أوت 2026، الموافق ل 8 ربيع الأول 1448 هجري. صباح السعادة ليكم الناس الكل، وصباح يا ربي إن شاء الله يكون مميز. ربي يحفظكم، ربي يرعاكم، وإن شاء الله تكونوا ديما بألف خير. لمتنا لليوم في نوض بدل المود من استوديوات أم أف أم، أكيد من مهدية الجميلة نبث، من مهدية الزينة، مهدية اللي دائما الحديث يحلو لها. قمرة من أمام الميكرو، ريم قرمة في الكوتي تكنيك والإخراج. صباح الأنوار يا مروم.
1: العادة ليقطع
0: عن عادة لقيوة لبنينة. يعيشك صباح لقيوة لبنينة، وإن شاء الله جمعة مباركة ويعطيك الصحة على الدعاء المزيان. جعل الله صباح الجمعة رحمة وهناء وأجاب لكم فيه الدعاء. يعطيك الصحة رمرومتي المزيانة، وإن شاء الله يا ربي تكون موفقة في خدمتك اليوم وتكون متألقة كالعادة. حضرت لنا هكا بوكي مزيان باش نسمعوها. دونك شنفرتوه اليوم؟ هي البوكي محليه، البوكي محليه كي يبدا محليه مع بعضه هكا، كي يبدا كوكتيل مزيان. والكوكتيل احنا في لما فهم ديما نقسموه على فواصل موسيقية. كل مرة تجبد لنا وريدة،
1: اكيد
0: تجبد لنا وريدة حمراء بعد شوي.
1: باهي نعطيك افونغو وردتي الحمراء،
0: وردتها الحمراء افونغو. راح نسمعو
2: كانت حلوة الليالي.
0: فيروز بعد شو نغني مع فيروز؟ صوت يجي هو صوت فيروز. سهر الليالي، سهر الليالي في الصباح نسمعوها. يجي كانت حلو كيف في الصباح راو. ميرسي بوكو يا رمروم يا مزيانة. بعد شوية أكيد نسمعوها ونسمع الأغنية الجميلة ظاهر فيها ريم بيت تنقش البارح في الأغاني. أسمى السيفي الكاتبة العامة للغرفة الاقتصادية بسوسة تكون حاضرة عبر الهاتف، ونحكي أكثر تفاصيل على برنامج دولي يسلط الضوء على الشباب الموهوبين ويكرم زيادة أصحاب المسارات المتميزة. توب 10 اختاروهم 10 في المسابقة هذه، وبش يتأهلوا إن شاء الله يستحقوا تصويتكم. شباب مميز، شباب من تونس الجميلة، باش تكون حاضرة معنا ونحكي أكثر تفاصيل. أكيد إكرام سهيلي مدير الدار الثقافة القلعة الصغرى كذلك تكون حاضرة معنا عبر الهاتف، وأكثر تفاصيل على إيقاعات فنية تظاهرة مميزة باش تكون في دار الثقافة بالقلعة الصغرى. كذلك أيام وردة الصيفية اللي باش تكون الأيام هذوما في الوردانين، ومدير الدار الثقافة بالوردانين إمام عميمي تكون حاضرة بحضنا كذلك عبر الهاتف ونحكي أكثر تفاصيل. وأكثر تفاصيل مزيانة وحلوة زيدا يكتبوها لنا ويبثوها لنا في صفحتنا. أحبابنا وزملائنا، خليني نقول زملاء الكفاح، ريم اللي يقوم الصباح معنا زميل كفاح راهو. سامية قعلول صباح الخير، جمعتكم مباركة، أنار الله جمعتكم بنور الإيمان وطابت أرواحكم بشفاعه الرحمن، وأضاء الله حياتهم وحياتكم وزادها طيبا وطبتم أينما كنتم. جمعة مباركة. شكرا، شكرا جزيلا يا سامية. تقول يا رمروم أطربنا ونحب أغنية على الأب تدلل. فما أغنية كانت ياسر درجة كنا نسمعوها برشا، وما عادش برشا هي الحقيقة، البلطي اللي غني على الأب مزيانة زادة هذه، كتوا نحطوها ونسمعوها بإذن الله. كذلك صبر باعي غني على الأب. الأب أغنية أغاني جميلة جدا. ما تبكي خاطر صابرة. صباح الفل وصباح الوياسمين من عليلة الإسكندراني منعم عجيش كذلك يطل علينا من جيبس الحامة. نهاركم زين وعين ويصبح علينا. شكرا لك. شكرا ياسي منعم. شكرا للتفاصيل الحلوة. هادي العبد السلام صباح النور والسرور والورد المنثور. شكرا شكرا جزيلا لكم وإن شاء الله يا ربي نعديه صبحية مزيانة مميزة. أول فاصل موسيقي مع فيروز وراجعين.

0: 18 après la pause. C'est la pub. L'étudiant Lyon يحب يتهنى على الكاريا الدار البنوم والمصروف. بعدها يقول لك عطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون بروفي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: جي ان في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على جي ان في بوان كوم.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: MFM. Naïs, j'espère.

0: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم صباح الأنوار من جديد, وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين. نشوفوا زين اليوم وزين يومنا والطقس يومنا كيفاش باش يكون. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد, فتدريجيا كثيفة سحب بعد ظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط للبرد, ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. يكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد, كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر بالساعة في شكل هبات. البحر يكون مضطرب كذلك بالشمال وقليل الاضطراب, فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. وبالنسبة للحرارة تكون في ارتفاع طفيف اليوم, وتتراوح الدرجات بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات, وبين 39 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. أوقات الصلاه لليوم الصبح كان 4:07 الظهر ان شاء الله, نص نهار و30 دقيقه العصر 4:06 المغرب, 7:05 اما العشاء 8:37. شروق الشمس 5:41 اما الغروب سيكون 7:03. مواصلين بعد شويه ابراجنا, لكن فاصل موسيقي قبل ذلك.
1: بتهنا على الكاريا الدار البنوم والمصروف, بعدها يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسه اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك, وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو, ريزيرفيو من توا على جي ان في.com.
3: Retour du programme sur votre radio.

0: مواصلين معاكم 8:55 دقيقة، نشوفوا أبراجنا، نشوفوا حظوظنا، نشوفوا أحوالنا وأمورنا. رمروم، البارحة خذيت بخاطرك وبدينا
1: بالحمل.
0: بالحمل ايه؟
1: حد اليوم خذ بخاطري وابدا بالحمل.
0: باش ناخذ بخاطرك ونبدا بالحمل. الحمل رغبة قوية في التغيير اليوم، والحقيقة الرغبة هذه تخليك تفتح المجال للتجارب الجديدة والتجارب اللي باش تكتسب منها برشا مواهب، برشا مهارات، وكذلك باش تكتشف روحك يا حمل، انك طاقة ما شاء الله مميزة ومتجددة. الثور نجم نقول لك للقرارات اللي الغير الضرورية شن أجلوها الأيامات هذوما، ونركزوا في أمورنا وفي حياتنا وفي شنو لازمنا نركزوا، وكل قرارات اللي نجم نأجلوها نأجلوها هذو اللي فهمنا بعضنا. شيخنا في الصيف، تفرهدنا في الصيف يا ثور، بورتو فما زاد خدمة في الصيف، لكن المجال توا مفتوح باش تكون برمجة ثرية ليك انت، لحياتك انت وللي داخل عليها، خاصة حياتك الجديدة. الجوزاء تغييرات، تجارب جديدة، كذلك للجوزاء لازم شوية مرونة، ما نتغشوش برشا، مش كل كلمة تشعلنا يا جوزاء، فما ساعات أمور لازمنا نجريوها باش خدمتنا تتعدى للباهي بيان سور، وحياتنا زادة تكون كلها سلاسة وهدوء. السرطان فترة تحمل لك الانفراجات في الكثير من الأمور، كي نقول انفراجات في العديد من الأمور

0: في الأمور المهنية، في الأمور العائلية، في الحياة بصفة عامة. والانفراج هذايا يا سرطان الحقيقة عندك مدة عليه. عيش الإيجابية وعيش كل ما هو مزيان في الحياة. الأسد تغييرات كذلك إيجابية، وقعدك سرطان يا أسد، والحياة تحسها في عينيك كلها ثقة، ثقة بذاتك، ثقة في روحك، ثقة في كل ما قاعد أنت تقدم فيه. والحقيقة ثقة هذه المرة هذه ما غير غرور، وهذا المزيان في الحكاية. العذراء فرص للتنظيم وتنظيم بعض الجوانب هنا، على خاطر كي نقول بعض الجوانب نحكي ديما على الخدمة. الخدمة لازمها منظمة أكثر، ولازم الفرص اللي أنت تجيك تستغلها كما ينبغي، ونحبك تخدم ما غير ما تستنزف طاقتك. العذراء كي يخدم خدمة يخدمها بقلب رب الحقيقة. دونك الحاجة هذه ركز فيها، اخدم ورد بالك على صحتك وطاقتك وخاصة أعصابك. الميزان شراكة مهنية جديدة، والله أعلم والله أعلم، والدخول في فرص جديدة. الفرص هذه الحقيقة باش تكون لك نقلة نوعية، لكن لا نعتمدوا على الناس، اعتمد النصيحة، اسمع أهل الخبرة، لكن اعتمد على ذاتك وقوتك وثيقتك بروحك خاصة يا ميزان، وما نعتمدوش على الآخرين، مش الآخرين شي يخدمون خدمتنا. دونك انت القرار بيدك والخدمة بيدك والتألق والتميز مربوط بيك. عقربة أو عقرب، العقرب فرصة مميزة الحقيقة، وفترة مقبل عليها يا عقرب، تخليك أكثر تركيز وتخليك زادة تركز على أهداف معينة أنت تحب تحققها. الفترة هذه باش تعيش فيها الإيجابية برشا، والنجم نقول لك للفترة القادمة لكلها رفاهية، وفما جانب مالي باش يتعزز. يا قوس أبواب مهنية زادة قاعدة تتحل، والأبواب هذه مميزة برشا، فما حماس مصحوب بعزيمة، لكن التغيير بك أنت مربوط. دونك الحماس هذية والعزيمة كي نربطوهم مع بعضهم، القوس ينجم يعمل برشا حاجات، لكن كي نرقدوا ونبخلوا من نجم نحقوا شيء. كي نقول الحقيقة جدي نقول خبرة توصلك لمكان مميز، والسعي متواصل للتطوير أكيد والعمل بجد، ترقية مستحقة في الطريق ورب يجيبها على خير. يا دلو فترة تلقى فيها برشا دعم، فترة تلقى فيها دعم نفسي ودعم عملي ودعم زادة مادي. الدعم المادي راه هو اللي باش يعمل لك الدعم النفسي، ربي يجيبه على خير. فترة مميزة الحقيقة. الحوت هدوء ثقة نحو مرحلة من الاستشفاء، ماشيين يا حوت، والحقيقة الاستشفاء النفسي نحكي عليه، اشتبر نفسانيا وباش ترتاح نفسانيا، وباش يولي برشا معناها فما حاجات إيجابية وفما تصالح مع الذات. الحوت الحقيقة داخل في مرحلة جديدة كلها إيجابية. أبراجنا حظوظنا وليد التريس، صباح الورد يقول يا ربي مع الجدي، هيك ترقية مستحقة في الطريق، وفي الطريق جيتك على الطريق السريعة، معناها عيد كبيرة توصل إن شاء الله. لا جيتك في الطريق السريعة، أنا جاية ما تخاف من شيء يا وليد. منيرة عياد صباح الحب والجمال والهدوء لأحلى ناس، مرسي يا منيرة، نهاركم زين برضاية الوالدين وأحلى راديو وأحلى مذيعة منور الدنيا ما شاء الله عليك، وأحلى MFM. شكرا لك مدام منيرة، ميرسي بوكو. وأسمى سومة صباح النور والسرور وجمعة مباركة للجميع، شكرا يا أسمى، شكرا لكم، شكرا للتفاصيل المزيانة اللي تكتبوها، وشكرا على الطاقة المزيانة زادة اللي تعطيوها لنا متوما كل صبحية. فاصل ورجعين.
1: حبيت هنا على الكاريا الدار البنوم والمصروف، بعدها يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون، برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. في بتاتي والسلام.
2: مع جي ام في ديما فما جديد. للتوانسه اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ام في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على جي ام في بوان كوم.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: مسابقة أو برنامج تابع للغرفة الفتية الاقتصادية بسوسة يسلط الضوء البرنامج هذايا على الشباب الموهوبين ويكرم كذلك أصحاب المسارات أصحاب المبادرات المتميزة في مجالات مختلفة. أكثر تفاصيل على المسابقة وأكثر تفاصيل على المترشحين مع أسماء السيفي الكاتبة العامة للغرفة الاقتصادية بسوسة. ألو صباح الأنوار أسماء.
1: صباح مدام جمرة.
0: صباح الورد.
1: نشكرك على حسن الاستضافة والترحيب عطلين.
0: شكرا لك نورتنا يا أسماء ويعطيك الصحة كذلك أنت على الحضور معنا. اليوم نحكي على مسابقة مميزة أو برنامج دولي خليني نقول مميز اللي باش اليوم نعطيه عليه أكثر فكرة لسادة المستمعين.
1: طبعا شكرا مدام جمرة. بكل شيء نحب نرحب بجميع مستمعي راديو أمخيم وكلهم إن شاء الله نهاركم زين.
0: شكرا.
1: نعرف بروحي أسماء السيفي كاتبة العامة للغرفة الفتية الاقتصادية بسوسة سنة 2026. اليوم كما العادة جيناكم ببونغيل حاجة شرف تونس تونس متألقين في العالم الكل. أنا برنامج طيب Outstanding Young Persons اللي هو برنامج أفضل 10 شباب متميزين في العالم تابع الغرفة الفتية العالمية GCE. البرنامج هو الأوبجكتيف البرنسيبال هو أن يسلط الضوء على الشباب اللي تعمل في إنجازات تغيير في عدة مجالات كما البزنس سيونس سبور. البرنامج هو كل عام يصير كل بلاد تقدم للمكشفين بتاعها وتعديه لعدة مراحل باش يوصل الإتاب فينال اللي هي توب دي وياخذوا لقب أفضل 10 شباب متميزين. نحب نفكر انه عملية الجا في 2025 وصلوا زوز توانسة للتوب دي واخذوا اللقب وتكرموا قدام العالم الكلي. السنة 2026 وصلوا للتصفيات الأولية اللي هي توب 20 ستة توانسة في مختلف المجالات
0: ما شاء الله.
1: الستة هذو طبعا قاعدين يتنافسوا للتصفيات النهائية اللي هي توب ديس. ومن غرفة سوسة عنا مترشحة اللي هي دكتور ديليا لاش في كاتيجوري أكاديميك ليدرشيب. دكتور ديلي هي باحثة وأكاديمية متخصصة في مجال علوم الأعصاب واللغة والصحة النفسية من ساقط وتخدم على دراسة العلاقة بين الدماغ واللغة متخصصة كذلك في متخصصة في اضطرابات اللغة المتعلقة بالأمراض العصبية والنفسية.
0: ما شاء الله نموذج مشرق الحقيقة.
1: دكتور ديلي ديجا متحصلة على عدة جوائز منها جائزة رايزنج ستار أورد اللي تتعطى للباحثين في مجال اللغة والتواصل للأشخاص اللي يعانيوا من الزهايمر. مؤخرا ديجا خدات جائزة في مؤتمر عالمي في واشنطن وكرمت من عدة جمعيات عالمية
0: بارك الله
1: وترشحت ديجا لعدة جوائز أخرى لأبحاثها ومقالاتها. اليوم دكتور ديليا تمثل تونس على المستوى الدولي ضمن برنامج طيب وطبعا هي وصلت التصفيات النهائية. وطبعا احنا كتوانسة معلينا كان انه صوتوا لها باش تكون تغمي للتوب ديس.
0: كيفاش نجمو صوتوا لها؟
1: العملية سهلة برشا. يدخلوا للباج في سوسة فيسبوك انستغرام لينكدين يلقوا البوست يلقوا الليان يدخلوا للليان هذاك يحطوا تونس ويلقوا المترشحين الكل كي التوانسة ويلقوا منهم برمي دكتور ديليا العش برمي الكاتيجوري اكاديميك ليدرشيب
0: فوالا. اخر اجل للتصويت وقتاش؟
1: ديدلاين هو 26 اوت نهار الاربعاء 26 اوت دونك مازالوا 5 ايام على
0: مازالوا 5 ايام
1: دونك نستدعوا جميع التوانسه انه يدزوا مع التوانسه يصوتوا لهم يحكي مع اصحابهم مع عائلاتهم باش انه التوانسه هذوما ان شاء الله نلقاوهم السته في توب دي
0: ان شاء الله. ان شاء الله متميزين وان شاء الله نفرحوا بتونس مشرفتنا كالعادة بالمراتب المزيانة وعنا قامات وكفاءات ما شاء الله اللي منورين تونس شباب رائع ومتميز.
1: طبعا ان شاء الله ان شاء الله.
0: يعطيك الصحة يا أسماء ان شاء الله موافقين. نعطيك كلمة الختام.
1: شكرا يعطيك الصحة مدام قمرة، نشكرك على هالاستضافة.
0: مرحبا.
1: نتمنى انه جميع التوينسة يشاركوا في البرنامج هذا ويصوتوا للتوينسة ويصوتوا الدكتور دانيا العش. بشروها ان شاء الله في البوديوم في العالم، في متكرمة كتوب ديسك من افضل 10 شباب متميزين في العالم. جست طبعا حبيت أقولها إنه التايب يكرم الشباب اللي من بين عمرهم 18 و40 عام.
0: أيه.
1: دونك ما خدابيكم ديما صوتوا ونشوفوا معناها تويسة دون شاركينا في العالم
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة يا أسمى. أيه. شكرا ليك وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق. شكرا يا أسماء، يعطيك الصحة. دونك كما كنتوا يعيش كما كنتوا تسمعوا، البرنامج هذايا يسعى بالحق باش يكرم الشباب الموهوبين أصحاب المسارات كذلك المتميزة، فرصة اليوم باش نشجعوا توينسا وين ما كانوا.

0: مواصلين معكم أعزائي المستمعين. إيقاعات فنية تظاهرة مميزة من تنظيم دار الثقافة بالقلعة الصغرى. أكثر تفاصيل مع مدير دار الثقافة إكرام سهيلي. ألو صباح الأنوار مدام إكرام.
1: صباح الخير. صباح الأنوار.
0: صباح الورد.
1: شكرا لجاعة أمسام وشكرا للأستاذ توفيق العاتم على تنسيق هذه المكالمة والمداخلة.
0: مرحبا بك مدام إكرام. شكرا لك. إيقاعات فنية. الإيقاعات بديت من 18 لكن ما زالت متواصلة وعنا يعني برمجة مزينة ما زالت تستنى فينا سبت واثنين. كان تعطينا ريكاب قبل كل شيء.
1: إيقاعات فنية تظاهرة من تنظيم دار الثقافة القلعة الصغيرة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. كان اليوم 18 إيقاع الفن التشكيلي مع ورشة البورتريه من تأثير عبد القادر العويلي ومعرض فن تشكيلي لنفس الفنان. ثم كانت لنا مداخلة الفنانة التشكيلية الدكتورة كريمة بن سعد حول تجربتها التشكيلية من خلال كتابة طبوع تشكيلية ومتاهات الصورة مع مراوحة موسيقية لنادي أوتار. الأربعاء كان لنا موعد مع إيقاع الشعر وكانت أمسية ممتازة تؤسسها سلم الشعراء الشاعرة فاطمة كروم، الشاعر أشرف قرقني والشاعرة إيمان عمارة مع تكريم إيمان عمارة ابنة مدينة القلعة الصغرى مع مصاحبة موسيقية على آلة العود الفني الكريم عمروني. يوم الخميس كان لنا إيقاع السينما مع نادي اشتراك مع نادي سينما بسوسة. كان لنا موعد مع عرض شريط على كف عفريت خرج كفر بن هنية مع حلقة حوارية مع الشباب. السبت إن شاء الله سيكون لنا موعد مع إيقاع المسرح وعرض مسرحي بوست بلاستيك لجمعية مسرح الشعب بسوسة. كذلك يوم الاثنين سيكون مسك الختام مع عرض طربي واختارات طربية للفنان ياسين عزيز. مرحبا بكم، يجيوا ويكبوا ما تندموش، مازالوا ليلتين وإن شاء الله يتعدوا بهين
0: حضور الجمهور إن شاء الله. دونك السبت والاثنين إن شاء الله 22 و24 أوت سهرات مميزة وعروض مميزة مسرحية
1: مسرح وموسيقى
0: وموسيقى أي.
1: إن شاء الله الموسيقى تتيح ليلة المولد النبوي الشريف يعني والله يعني
0: جيت صدفة دونك العرض نتصور باش يتحول للحاجة سبيسيال
1: باش تكون هناك فقرة دينية يعني عن دينية وكل
0: إن شاء الله إن شاء الله. يعطيك الصحة مدام إكرام. شكرا لك. نعطيك كلمة الختام.
1: ولا نقوم الجمهور يتفضلوا حذينا. مرحبا بكم من القلعة الصغيرة ومن خارج القلعة الصغرى. داباركم إن شاء الله نعجوا سهرتين نزيقوا شيقين
0: مميزي.
1: شكرا مميزي.
0: إن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: عايشك أنا كل عام حي بخير. احنا حبينا تكون ببرمجة متنوعة فيها يعني برمجة ثقافية بامتياز فيها إيقاعات من الفنون. إن شاء الله تعدى اللي تعدى ما أنت تعدى به إن شاء الله ما بيجي تعدى أحسن وخير.
0: يعطيك الصحة. شكرا لك مدام إكرام. شكرا وإن شاء الله موافقين. وتحية كبيرة لك ولكل مستمعين ومستمعاتنا بالقلعة الصغرى.
1: شكرا لك.
0: شكرا وإلى اللقاء. ما زلنا مواصلين معكم أعزائي المستمعين. أول ما نقول إن شاء الله الساعة البرنامج هذا يكون متميز. إيقاعات فنية بدار الثقافة القلعة الصغرى وإن شاء الله موافقين وزيد إن شاء الله نتمنى كل النجاح والتوفيق لجميع التظاهرات.

0: نحكي على أيام وردة الصيفية، تظاهرة مميزة إن شاء الله باش تكون في الوردانين، وأكثر تفاصيل مع إيمان أعممي مديرة دار الثقافة بالوردانين. ألو صباح الأنوار.
1: صباح النور
0: تعيش باقة من الورود. جميل جدا الحقيقة، العنوان ومميز كذلك، لافيش مميزة برشا الحقيقة، وهذه يعني ما نجمش ملاحظة ما نجمش ما نقولهاش.
1: الأيام بشكلنا من اليوم مش مع 21 إلى غاية 23
0: إن شاء الله.
1: البرمجة كان إيش هي يوم الجمعة 21؟
0: مدام إيمان جوز تبعد شوية خاطر سيكو الباري معناه ما فماش ريزو.
1: ان شاء الله قلنا اي مواد الصيفيه هو الدوره بشكون على مده 3 ايام ابتداء من اليوم 21 اوت 2026. بشكون البرنامج كالتالي: الساعه 9 ليلا عندنا معرض فن تشكيلي بعنوان اثار الطبيعه الاستاذه وهبه النور. معرض حيرة في تجلية استثمار للسيدة خديجة جريفة. الساعة 9:30 ليلا مش يكون عنا عرض موسيقي طربي موازين الطرب بإشراف السيد نبيل الهيني بقيادة الفنانين حنين والفنان بدر يونس. السبت إن شاء الله 22 أوس بفضاء جولد لاند، فضاء عائلي. الوردانين ستكون الساعة 9:30 ليلا عرض موسيقي نساء متوسطية للمعهد العمومي للموسيقى ورقص المنسير بقيادة الفنان محمد أمين بن عافية. واليوم الأخير هو يوم أحد، يوم الاختتام 23 أوت 2026 بعمادة منزل خيزة الشباب، الساعة 9 صباحا مش تكون عنا ورشة أشكال وألوان، ورشة رسم إشراف الأستاذة وهبة النور. الساعة 11 صباحا ورشة الترغيب والمطالعة إشراف الدكتور فتحي الخيري. الساعة 4:30 مساء ورشة المسرح إشراف الأستاذ زياد المسعودي. والساعة 7 مساء سنختتم بعرض مسرحي بعنوان عربة الأحلام إنتاج جمعية أمواج للمسرح بالمنسي.
0: يعطيك الصحة، برمجة مميزة.
1: يعيشك البرمجة هذه تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية بالطبيعة بدعم من المندوبية الجهوية الثقافة بالمنسي. نحب نقدمهم تحية كبيرة لكامل إطارات وعلى رأسهم سيدة المندوبة نادية الوسلاتي. كذلك نحب نقدم تحية لشركائنا بلدية الوردانين وعلى رأسها السيد كاتب عام بلدية السيد لطفي الميت. كذلك ما ننساش الفضاء المحتضن وهو فضاء عائلي

0: أمان، وشكرا ليك زادة على التواصل المزيان وقبول الدعوة، نورتنا الحقيقة.
1: عايشك عايشك بنوركم.
0: شكرا ليك وإن شاء الله موافقين.
1: عايش
0: كل هالك زين. شكرا لك. كانت معنا إمام عميمي، إيمان عميمي هي مدير الدار الثقافة بالوردانيين، وحكينا على أيام وردة الصيفية.

0: كده.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم قادمين على مناسبة عظيمة نحتفل بها تحتفل بها كل الأمة الإسلامية. كل إنسان وعلى طريقته وكل بلاد ورتالها وكل بلاصة وطريقة الاحتفال امتاحة. في تونس المزيانة الحبيبة عنا عادات عنا تقاليد من أهمها عصيدة الزقوقو. كنقولوا عصيدة الزقوقو نقولوا مولد الحقيقة وهذا عنوان الاحتفال فعل قبل كل شيء. والحقيقة كي نقولوا مولد وكي نقولوا عصيدة زادة أول ما يبادر في الأذهان وأول حاجة نخموا فيها هي القيروان. القيروان اللي بالنسبة لها المولد الحقيقة ما يكونش مناسبة دينية فقط، بل المولد هو جزء من الذاكرة وجزء من التراث القيرواني. تكون أجواء روحانية، تكون إنشاد ديني، تكون برشا برشا حاجات مميزة الحقيقة، وبرشا من التوانسة اللي خيروا يعدي المولد في القيروان المزيانة. من ضمن الاحتفالات زادة المميزة ومن ضمن من نجموا نحكي عليهم في القيروان الحقيقة هي مسابقة في تذوق العصيدة احتفالا بالمولد النبوي الشريف، وكذلك مسابقة في صنع المقروض القيرواني الأصيل. هذا الكل راهو يتخلوا زادة عرض أزياء ولباس تقليدي مميز احتفالا بالمولد النبوي الشريف. وكي نقولوا احنا الحقيقة الاحتفالات هذية اكيد اليوم من تنظيم الجمعية، جمعية القيروان مدينتي، وكل واحد وطريقته لهنا في الاحتفال. أكثر التفاصيل مع رئيسة الجمعية وفاء ممني. ألو صباح الأنوار مدام.
2: نحب نوز تحية من مدينة الأغالبة مدينة القيروان ليك جمرة.
1: شكرا
2: والكيمة المستمعي راديو ام اف اي.
1: شكرا ليك نورتنا برشا برشا الحقيقة. وسعداء بمشاركة القيروان المهدية في احتفالاتها المزيانة، وان شاء الله يا ربي تكون احتفالية مميزة.
2: يعيشك، مرحبا بالناس الكل. احنا حبينا نعطيه لمحة على تظاهرة المدينة التي تحتفل بمولد سيد الأنام اللي باش تكون ان شاء الله نهار لحد 23 أوت 2026 بمدينة القيروان في ساحة المغرب العربي. باش نعطيو فكرة المستمعين ام اف ام على التظاهرة هذه ويجيو بحضينا، مرحبا بيهم، الأبواب مفتوحة، القيروانيين الكل يستدعوا أهالي تونس من الشمال إلى الجنوب وخاصة الشقيقة المهدية، مرحبا بيكم.
1: عايشك
2: إن شاء الله في التظاهرة هذه باش يصير تكميل للموروث الغذائي بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. باش تكون عندنا فما مسابقة لتذوق العصيدة، والعصيدة باش تكون بأنواعها،
1: العصيدة الكل،
2: عصيدة البوفلي، صحيح أنا حاطة فما تنوع كبير.
1: خلينا نحكي شوية على التاريخ من خلال الحقيقة تاريخ العصيدة المميز. وما دمنا نحكي على العصيدة، احنا قبل عنا العصيدة هذيك هي يعني كل عربي متاع قبل كسسوا سميد أو فرينة ونزينوها بطريقة زادة ياسر عادية وبسيطة. توا تبارك الله ما شاء الله عنا أنواع أبار عصيدة الزقوقو، عنا عصيدة البفري وعصيدة الجنجلين، عصيدة الفستق، عنا زيد عصيدة القلوب معناها في السنوات الأخيرة. فما تنوع زاخر وإثبات الحقيقة خليني نقوله لقدرات خارقة
2: المرأة التونسية، معروفة إنها مجدية وقنيفة، هذيك عليه قاعدة تبدع في التراث بتاعنا الغذائي.
1: أيه.
2: احنا الحقيقة العصيدة البيضة ما تخلفش من حتى داش.
1: أيه.
2: هذيك لازمة جداتنا ديما يصنعوا فيها ويطيبوا فيها حتى في الأيامات العادية مش كان في الاحتفال.
1: أيه.
2: في مولد النبوي الشريف ديما تكون موجودة العصيدة، على خاطر أصلا احنا برشا ضيوف يجيونا من كامل تراب الجمهورية. دونك أيه. يمكن يكون فطور الصباح وكالقعدة متاع العشوية فيها حاجة سبيسيال وحاجة حلوة، هذيك علاش تنوعت واللي تبدع المرأة تعمل العصيدة متاع الزروبو، عصيدة القلوب، عصيدة القفريوة، عصيدة الجلجلان، عصيدة الفستق، وتنوحها من فوق بشوية فواكه جافة.
1: صحيح. كما قال كما قال كمال التويتي باش نقص عليك مدام وفاء، العصيدة تتقسم على أربعة وكل مثلث زينوها بتفاصيل معينة، يعني ذيك العصيدة تيبيك.
2: صحيح. كل قدير وقدر، فما يكون عنده أنواع برشا متاع فواكه، وفما شكون حتى تريف لوز هكا هاو من فوق راهو
1: اللي كاتب اللي كاتب
2: صحيح، وديما تجي بنينه الحقيقه على العصيده.
1: ايه. وقبل يا حسره ويا حسره على قبل، كالصينيه مش صينيه عاد هي، بون احنا نعملوا برشا، لكن كالصحيفه والا كالكويس اللي يدور من دار لدار.
2: ما زالت العادات هذه عنا احنا،
1: والله اندثرت عنا.
2: ما زالت عنا، ما زلنا نذوقوا الجار والضيف اللي يجي يهز بيضه ويجيب العصيده نتاعو نذوقوا بعضنا، العائلات الكل تذوق بعضها.
1: اي يا حسره. اي نكملوا عصيدتنا.
2: نفس الوقت عنا زاده مسابقه نتاع صنع المقروء. انه المقروء من الموروث الغذائي المميز لمدينة القيروان.
1: صحيح. يقول له
2: احنا ديما
1: اللي يمشي القيروان يقول له جيب لي كويلو ولا رطي.
2: المال انا عندي ديما معدي في الكهرباء، واي بلاصه تبدي لها نهز المقروء.
1: ما شاء الله. ان شاء الله ديما عامره.
2: يعيشك فضلك. واصلا حتى في عاداتنا الغذائيه للعائلات العاديه ديما كقهوه العشويه معها تحين على جنب فيه المقروء. ما تسميش المرأة ما تعرفش تصنع المقروء.
1: أكيد.
2: والهدف من المسابقة هذه اللي هي في دورتها السادسة هو إنه الفتيات الصغار يتعلموا لدهوما هالصنعة هذه وما يخليوهاش تندثر. أمتنا وجدتنا الكل يعرفوا، أما الصغيرات ولا عندهم عزوف يمشيوا للحلويات المتطورة كما البقلاوة وكعك الورقة والحاجات الجديدة.
1: أي.
2: المقروء حسي ليه ماشي وينقص في انه الشابات هذوما يتعلموا. هذاك علاش عملنا المسابقه هذه تحفيز للفتيات باش يقعدوا حافظين كيفاش يطيبوا المقروض القيروان الاصيل اللي هو زاد تصور ولا باللوز
1: ما شاء الله
2: بالزبوب وبالشاميه في برشا انواع، لكن احنا في المسابقه قاعدين نعملوا في القيرة المقروض القيروان الاصيل اللي يتصنع بالتمر.
1: فوالا، معنى هذاك المقروض الزمني احنا نقوله
2: الزمني. اي
1: تو والله ساعات كي نمشي والا نشوفه في مقروض قيروان كسوا في المعارض او في اي بلاصه او حتى في القيروان نفسها، كل نحيروا ساعات يا النوع هذا كيفاش والنوع هذا كيفاش، والكلهم الحقيقه بنين وفايحين برشا. اي
2: ما شاء الله فما تنوع كبير، وكل حاجه تذوقها تنسيك في الحاجه الاخرى.
1: اكزاكتومون.
2: فرح بيت ضيوفنا في القروان اجا باش تاكلوا العصيده بحذانا وباش تذوقوا مقروض القروان، وفي نفس الوقت فما اجواء فولكلوريه بالحزب القيرواني. وعندنا زي عرض الرياء للباس التقليدي اللي هو فخرنا، فخر كل تونسي وتونسيه، نحبوا المناسبات هذيا وتكون مزينه لباسنا التقليدي.
1: برافو، يعطيكم الصحه. فما عرض زيد ازياء
2: عرض اللي بس تقليد.
1: هذا هو اللي بشي تخلوا للحفل الفولكلوري. برافو يعطيكم الصحة، إن شاء الله منورين أكيد يوم ما
2: أحد. جميع أعضاء جمعية القيروان مدينتي اللي في الفترة هذه اللي هي فترة صيف فترة الصفر هذه هما مجددين باش ينجحوا التظاهرة هذية.
1: برافو.
2: تحية جمعية المولد اللي ساندتنا ودينا فتحت لنا الأبواب باش في مهرجان المولد النبوي الشريف تكون عندنا مشاركة مميزة معاهم. تحية للناس الكل ومرحبا بكم في مدينة القيروان.
1: أكيد يوم الأحد 23 أوت 2026. المكان وين باش يكون مدام وفاء؟
2: المكان إن شاء الله في ساحة المغرب العربي اللي هو أمام مقام الصحابي الجليل أبي جمعة البلوي.
1: دونك الملقى غادي كان نهار لحد على الساعة
2: 7 متاع العشية.
1: 7 متاع العشية إلى
2: ما برشا أجواء أخرى مش كان التظاهرة هذي.
1: أي؟
2: في كل ساحة عمومية في مدينة القيروان فما حفلة وفما تكريم
1: نهار لحد
2: من هنا لنهار المول،
1: معناها منا للمولد كل يوم فما سهرات فنية ثقافية باش تحيي القيروان وباش تعطي طابعها الاحتفال
2: الروحاني التقليدي.
1: فوالا ان شاء الله ملا موافقي
2: تقريبا
1: ان شاء الله ربي معاكم. شكرا ليك مدام وفينا ورتنا برشا وسعيده برشا بمداخلتك.
2: مرحبا بجميع مستمعي ام اف.
1: شكرا ليك يا لالا. شكرا نورتنا والى اللقاء. كنت معنا وفاء ممني رئيسة جمعية القيروان مدينتي ونصفة ريت محليها القروين جميلة جدا الحقيقة وأجواء رائعة. رام رومتي وصلنا لنهاية حصتنا كملنا اليوم إن شاء الله يا سيد المستمعين يكونوا تفرهدوا معنا بالأغاني المميزة وأكيد أعطيناكم ثلة من المهرجانات اللي باش تتواصل معاكم إن شاء الله الويكاند هذايا. إن شاء الله موافقين الناس الكل وإن شاء الله تقعد تونس العزيزة دائما محتفلة دائما عظيمة شامخة وتحيا بلادي. رمرومتي حبك برشا حتى انتم نحبكم برشا ما تنغروش. إن شاء الله نتلقاو في مود جديد إن شاء الله نهار الاثنين. بون ويكاند تول موند. نتلقاو إن شاء الله في حلة جديدة الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

0: C'est la pub. L'étudiant Lyon, il habite à Alcarien. Et d'ar, il binôme ou masouf. بعدها يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. كما كل عام المعاهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر باسوان معان العاد. اثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العوده المدرسيه، صناعه تقليديه وجهاز العروسه. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 اود من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: Sur votre radio.
0: MFM. MFM, it's now.
2: It's now.

العود تلقاو كل ما تشتلعي ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

0: كان موجود في فيبرتيتي ايتوديون برودوي ان بروموسيون ات 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شركاء هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبرتيتي والسلام
1: retour du programme sur votre radio MFM توا 11 تاع الصباح على مفاهيم
2: علم قياس الغني علم قياس الغني علم قياس

0: خنتنا عيني شافتك خنتنا
1: ورني سمعت ثبتينا
0: قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نقول اش علينا اش علينا اش علينا

0: après la pause. C'est la pub. L'étudiant Lyon يحب يتهنى على الكاريا الدار البنون والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العار. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: مع جي ان في ديما فما جديد. لتوانسة المسافرين بالباتو

0: كوتش. كنت ريزيرفي وقبل 28 أوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لآخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصرية تستنى فيكم. كنت ريزيرفي ألي روتور تربحوا 50% دي بوان أون بلوس. مي لا، فيش تستناو، ريزيرفي من توا على glv.com.
1: هو نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio MFM.

0: محمد.
1: MFM اتنعوش
2: اتنعوش.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

السكنة في منوبة يا محبوبة، السكنة في منوبة والقعدة رهيبة منصوبة، وبكل واحد في المشوار.

0: اسمع الموجة
1: يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا أكرم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفي من توا على جي ان في بوان كوم
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Gravissera. LMFM.

0: كوبا. تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: العود تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 إلى 23 أوت من نص نهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على جي ان في.com.

0: ديما معكم.
1: أما فيم ديما معكم، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. شنو أحوالكم؟ شنو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا لاباس، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. الأكيد أيامات مسخانة هذية، إن شاء الله ربي معنا، ونحاول الواحد يطول باله على روحه قدر ما يقدر ويمشي شوية بحر ما فيها باس. زادة راهو بحر عنده برشا فوائد على صحة الإنسان، وما تتكلفش برشا فلوس، معناها كل شيء مربوط بالفلوس، بالفلوس راهو ولا إيه. فما أساليب تاع الترفيه، واحد يمشي فرهد وليداته وصغيرات وأقل التكاليف باللي يقدر عليه وباللي نجم. كل واحد وثقافته، ثقافة حب الحياة هذه تختلف من شخص إلى آخر، وقناعة الإنسان زادة من واحد لواحد. على كل حال، احنا ديما عنا الموجات الإيجابية، ونحب نحثكم أكثر ما يمكن إنكم تفرحوا بالحياة، بالموجود، بالإمكانيات المتاحة لكل شخص فينا، وإن شاء الله ربي شدنا بصحة الأبدان، هذيك أهم حاجة في الدنيا. هذيك علاش نحب نستكثر خير الناس الكل الحقيقة، الناس اللي مراهنة على برنامج واسطة خير وإذاعة أما فهم، اللي كل جمعة يسمعونا بكل تركيز، يسمعونا بكل انتباه، يسمعونا بكل تفاعل وبسرعة التفاعل. حبيت نقولكم يرحم والديكم الكلكم، والله قديش فريما معناه فرحانين احنا ياسر ياسر ياسر بمحبة الناس اللي هي كنز بالنسبة لي نحنا، والحمد لله. إن شاء الله يا ربي ديما نكونوا على قدر ثقتكم، وإن شاء الله نكونوا على قدر الكلمة متاعنا وعلى قدر الوعود متاعنا، اللي احنا منحبوش تكونوا وعود أكهو، حبوا وعد. إذا كان واحد يوعد معناته ينفذ الوعد متاعه، والحمد لله من أصحاب الخير، من أصحاب القلوب الطيبة الرحيمة اللي ديما معنا في كل جمعة. نحب نشكر شكر كبير برشا. اليوم عندي أخبار باهية، أخبار تعمل 66 كيف، أخبار الحقيقة راهن على برشا دوسيات، على برشا ملفات، والحمد لله انفرجت معناتها هذه الملفات، لقينا لها حلول، حلول وقتية، حلول عاجلة، حتى لو كان ما لقيناش حلول معناها جذرية، المهم لقينا حل، قوش حتى ربع الحل حتى نصف الحل، مهم لقينا حل من جمعة لجمعة فرج، والحمد لله يا ربي. دونك فعل خير لولاني اللي باش نستكثر خير، ونقول له ان شاء الله يا ربي يعطيك من محبة الناس، وان شاء الله يا ربي يعطيك من صحة الأبدان، ويعطيك من رضاية الوالدين، وان شاء الله يا ربي بالحق راهو شخص ذاك يعطي الإعانة، راهو البسمة على وجهه. هاي أنا وريم نعرفوه بالبيه بالبيه، ما يحبش يقول على الاسم متاعه الحقيقة متاع ربي، من قصور السيف نقول لك ان شاء الله يرحم الوالد، وربي يخلي لك صغيراتك، وربي فضلك انك عاونت معنت حالات اجتماعية تعديت الجمعة اللي فاتت. بركة سيفرج اللي جاي خذ الإعانة متاعه توا من سيدي علوان، سيفرج اللي تعدى الجمعة اللي فاتت، واللي عنده 3 معاقين في الدار، 3 معاقين في عمر كبير، في 40 سنة وفي 35 سنة البنية، ومرته زاد عندها إعاقة سمعية. دونك 3 معاقين في الدار، وكان تشوفوا حالته والله العظيم يبكي الحجر والله. سيفرج ما خليناش يستنى برشا، دوبا جاي المقال اللي ذا خذ الإعانة متاعه من متبرع كما قلت لكم فاعل الخير اني من قصور السيف. نحب مرة أخرى نستكثر خيرك، الأمانة اللي عطيتها لنا حبينا نفرقوها أكثر ما يمكن على الحالات الاستعجالية متاع الجمعة اللي فاتت بالأخص. دونك عنا الأخ زادة اللي من سيدي علوين الضرير، اللي عنده زادة معناتها مرته إن شاء الله نقولها ربي يشفيك مريضة بالكونسير، كيف كيف عنده بنته وعندها صرع، وهو دجا معناتها مريض، وحالة كارثية متاع العائلة هذه، حالة كارثية، حالة متعبة متعبة متعبة. سي منصور اللي جينا من سيدي علوين، كيف كيف ننتظره احنا انه يجي بحذينا مقال لذاعة توا، لانه كان في سبيتار مستير هاو جاي في الطريق، ان شاء الله يا ربي تحصل على الامانة متاعه. من متبرعنا كما قلت لكم من قصور السيف، اهالينا في قصور السيف في ولاية المهدية الكل مشكورين، في ولاية سوسة، في ولاية المنستير، الناس اللي تعاطفت، الناس اللي حنت، الناس اللي عطفت، الناس اللي حست بخوها اللي ما في حالوش. حب نقول لكم ربي يبارك لكم ويرحم والديكم مرة أخرى. عنا ملف تعدى الجمعة اللي فاتت زادة متاع الأخ اللي جاب حذنا المقال اللي ذا، وما تعدوا 3 حالات الجمعة اللي فاتت، زوز حالات تحصلوا على إعانة مادية، والحالة هذه جات باش توصل صوتها لأنها مرهونة في كارني الدواء، مرهونة ب 554 دينار كارني الدواء في مستشفى الطاهر صفر. مشكورة الأخت اللي اتصلت بنا من المهدية، بارك الله فيك ويرحم والديك. نحب نقول لك راهي الامانه اللي وصلتها رانا خلصنا بها السبيتار الحمد لله، مشى للموعد نتاعو نهار 19 اوت بتبيت الحال كما احنا وعدناه ان نخلصوا الكرني قبل الموعد نتاعو، والاوردونونس اللي عطاوه له توا، الاوردونونس الجديده هذه بربي نيد. نداء لأصحاب الخير وشكون ينجم يخذنا الدواء هذية يرجعوا معناها توا توا، لأنه الأخ كما قلت لكم مريض ما يقدرش باش يخدم توا، يبيع في بابي مشوار وحالته معناتها متعبة على الأخر. زادة كان بحثنا توا في مقال الإذاعة عطيناه الدواء متاع قبل الكنترول ديجا، فما شكون أخذه لنا زادة من قصر هلال وصل هنا يرحم والدي، كي عمل كنترول أمس قالوا له راهو فما دواء آخر لازم يتحصل عليه. دونك الدواء هذا احنا موجودة لوردونونس الجديدة متاعنا توا، إذا كان من أصحاب الخير يحبوا يعاونونا الله يبارك لكم ويرحم والديكم. برشا دواوات الحقيقة نتاع ربي، هو دواء 2 3 4 5 دواوات. إذا كان فيكم متطوع يحب يشرينا الدواء هذا توا، نبعث لكم على الواتساب لوردونونس وتاخذونا الدواء وتجيبوا هنا مقال الإذاعة، خلينا عاود نكلموه يجي يهز الدواء نتاعو. هذه ايرجون معناها يتكلمون على 93 213 219، نعاود رقم الإذاعة على 93 213 219، تكلمونا على الرقم هذية وإلا على 96 800 200، على 96 800 200 الرقم الثاني. دونك زوز أرقام هذوما ايرجون للناس اللي يسمعوا فينا توا، اللي في تاكسيات، اللي في سيارات نتاعكم، اللي في دياركم، اللي في مقرات العمل. إن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله ربي يدوم صحتكم، أمين رب العالمين. المتبرع اللي تبرعت وانها خلصت الكمي متاع الدواء متاع المريض هذا اللي قدرها 554 دينار، نحب نقول لك بارك الله فيك يرحم والديك، احنا نتشرفوا انك انت كلمتنا وانك انت وليت معنا الحقيقة في الاسرة الموسعة لإذاعة أما فام وبرنامج واسط خير. كل متبرع كل فعل خير راكم انتوما، هذا هو برنامجكم انتوما، هذا برنامج المواطن بالحق خاصة المريض. يعني ديما نقول المرضى هما عندهم اولوية مطلقة في أما فام، العائلات المعوزة واللي عندها اعاقات، عندها صغيراتهم عندهم إعاقات وإلا أحد أفراد العائلة وإلا مرض خبيث ولا كذا، هما عندهم الأولوية المطلقة في إذاعة أما فام وفي برنامج واسطة خير. مرة أخرى نعود دوز أرقام تليفونات على 93 213 219 وإلا على 96 800 200. الله يرحم والديكم، تابعونا بتابعوا برنامج واسطة خير على الباج فيسبوك على أما فام بلس، تكلمونا على دوز تليفونات هذوما، تسمعونا على 105.5. الأكيد الرحلة مازلت معاكم حتى للأربع، للأربع الأكيد سويتين من زمان عنا برشا حالات متابعة، عندي خبير بيهي بيهي بيهي بيهي إن شاء الله يا ربي زادة. نحب نستكثر خيرهم ونقول لهم يرحم والديكم، وش خير من رحمة الوالدين. توينسا اللي في تونس وخارج حدود الوطن اللي تابعوا في برنامج واسط خير على أما فام بلس، يكثر ميلكم إن شاء الله. والله نقول الكلام ذي وإن شاء الله ربي شدكم صحة لبدين، وإن شاء الله ديما نكونوا احنا مصدر ثقتكم، هذيك أهم حاجة. لأنه الأخت اللي كلمتنا من المهدية الجمعة اللي فاتت قالت باش نتبرع بالدواء معناتها بالكرني عفوا، باش نحب نخلص الكرني، وبربي بربي ما تعطيوش فلوس في يده، نحبكم انتم تمشيو تخلصوا سبيتار كيما خلصتوا الكرني الاخر نتاع الاخ 4 ملايين و200، والحمد لله يعني تواصل هما مازالوا لتوا التواصل اللي خلصنا بهم 4 ملايين و200 هما، معناها الحمد لله يا ربي. من سبيتار طاهر صفر كيف كيف التواصل نتاع السبيتار طاهر صفر ب 554 دينار، كيف كيف خلصوا الحمد لله. دونك حبيت نطمنك انه أمانة متاعك كما أنت حبيتها وصلت، خلصنا به الكرني متاع الدواء. مدام مهني نحب نشكرك شكر كبير ياسر، مدام مهني مسؤولة في مستشفى طاهر صفر بالمهدية الحقيقة، وكل الإطار الطبي وشبه الطبي والمدير جهه للصحة، ذا كلمة نقولوها لأنه فمش دوسي احنا ناخذوه في إذاعة أما فام وفي برنامج واسط خير متعلق بالصحة إلا نلقاو ببين مفتوحة أمامنا، نلقاو تفاعل من المسؤولين من الإداريين من الأطباء من الكل كل حقيقة. ربي إن شاء الله يفضلكم، وأحنا راو رسالتنا واضحة، رسالتنا صريحة، رسالتنا إنسانية بأتم معنى الكلمة. حبوا نقفوا مع بعضنا لبعضنا وقت الغسرة وقت المرض، دايم كان وجه ربي سبحانه وتعالى. دونك هذايا اش حبيت نقولكم في بداية البرنامج متاعنا، الأكيد تابعونا اسمعونا. قبل ما نعديكم الغنية الأولى نحب نقول راهو ما عادش بكري على العودة المدرسية، ما نفجعكمش الأولياء، أما نحب نقولكم ما عادش بكري على العودة المدرسية. صحيح انتم في الصيف قاعدين تتفردوا كذا، احنا في الجمعة الأخرى منقول توا ما عاد ما ميزيل، احنا توا ايدك وحديدك نبداو نحضروا للعودة المدرسية، وبالتالي بربي بربي بربي معناها بكل دليل بكل محبة نحب نقول لأصحاب الخير اللي يسمعوا فينا يبارك لكم كما كل عام، كما كل عام الحملة الكبيرة اللي تقوم به إذاعة أم أف إم الحقيقة هو ربي سبحانه وتعالى يسخر لنا أصحاب القلوب الطيبة، الناس اللي مراهنة على التعليم، الناس اللي مراهنة على العلم، الناس اللي مأمنة أن أولادنا لازمهم يقرأوا، أنه أكبر فرحة في الدنيا هذه فرحة نجاح. دونك ما فماش فرحة معناتها تضاهي فرحة نجاح في كل عائلة تونسية. هكا تشوفوا النتائج المناظرات معناها السيزيام والنوفيام والباكيت والجامعات والتخرج وكذا. دونك أي والتكوين المهني الكل معناها الفرحة راهي باهية برشا وكبيرة ياسر، وشكون اللي مأمنها الفرحة هذه؟ منظومة كبيرة برشا معناها منظومة تربوية. حب نقول لكم تحية تربوية لكل إطار التربوي. نحب نقول للأولياء اللي في حالهم، للأولياء اللي في مقدورهم، للأولياء اللي يقدروا واللي نجموا إنهم يعاونوا خوهم اللي ما عندوش كرتابلة، خوهم اللي ما عندوش صباط باش يرجع يقرأ، خوهم اللي ما عندوش أدوات مدرسية. راهي التكلفة متاع الكرتابلة راهي غالية غالية غالية على الولي. رانا عنا عائلات والله والله هذي للعام السادس على التوالي في إذاعة أم أف إم والليستات متاعنا موجودة، شكون يحب يتكفل بصغير باثنين بثلاثة بأربع كل قدير وقدروا تكلمونا يبارك فيكم، وإلا تنسقونا مع المكتبات وإلا مع الجروسيست كيف كيف احنا ناخذوا أم جرو باش ينجموا هما زادة يعاونونا الحقيقة ووفرونا كل مستلزمات العودة المدرسية. نقول لكم احنا ناهم الجروسيست اللي نتعاملوا معاهم، وتنجموا انتم تمشيوا تتبرعوا باللي تقدروا انتم ماديا بمئة بخمسين بعشرة بعشرين باللي تقدروا عليه تحطوه في الجروسيست عند الجروسيست ذاك، واحنا نلموا والأكيد ناخذوا بهم الأدوات المدرسية ونوزعهم على العائلات. هكا احنا تم بإذن الله تعالى معناه الحملة امتعنا للموسم السادس. مرحبا بكم. بالنسبة للعودة المدرسية ان شاء الله باش نعملوا سبوت احنا بقدرة ربي يتعدى على امتداد اليوم في إذاعة أم أف إم. بالنسبة للعودة المدرسية نحب نفرحوا صغيراتنا أنهم يرجعوا يقرأوا في ظروف طيبة، كل مستلزمات الرجوع للدراسة إن شاء الله يا ربي تكون متوفرة. إن شاء الله نفرحوا يا ربي أكثر من طفل في العائلة، لأنه عم ناول وصلنا اللي عنده أربع صغار عطينا لثلاثة الحمد لله يا ربي. دونك مضابين اللي عنده أربع يخو الأربع صغيرات، فمش علاش واحد يخو خوه ما يخوش. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله تقدروا ونقدروا مع بعضنا بإذن الله تعالى أن نفرح وليداتنا بالعودة المدرسية. إن شاء الله ربي ينجحكم أمين رب العالمين إن شاء الله في ميزان حسناتكم. دونك أحلام سليمان بطيخ معكم من قدام الميكروفون. رمرومة ريم ربي فضلك يا ريم، ربي خليك، ربي إن شاء الله يشدك بصحتك، هذيك أهم حاجة. ربي فرحك بوليداتك وبعائلتك، وربي يعطيك على قد قلبك الكبير وقد قلبك الباهي. وراك نقول إذاعة أم أف إم، نقول أحلام، نقول ريم، نقول معز، نقول لكلنا والله مدام نصاف الكل والله بدون معناتها حتى معناتها فوارق بين أي شخص وشخص. والله يعني كل واحد فينا عنده تاش، أي حاجة ما نقدرش باش نعملها مش موجودة في المهدية تمشي مدام نصاف، تمشي ريم، تمشي معز. المهم تتقضى شور العبيد، ومهم نلقاو حل الملفات معناها متاع الناس، لأنه احنا البث المباشر هو كل جمعة صحيح من ساعتين للأربع، أما عنا ملفات خلال الأسبوع لازمنا نتنقلوا، لازمنا نمشي، ولازمنا نشوف الإدارات نتصلوا، معناها هذا هو الخدمة متاعنا طيلة الأسبوع. وبالتالي حب نقول لك ربي يبارك لكم وربي يفضلكم إن شاء الله. رمرومة باش ترافقني في البث المباشر حتى للأربع. نذكر بزوز أرقام تليفونات على 93 213 219، كيف كيف الرقم الثاني على 96 800 200. تسمعونا على 105.5، تشاهدونا على أم أف إم.

0: ديما معك. أكيد ما زلت مواصلين مع إذاعة ما فهم برنامج واسطة خير. اليوم عنا برشا ملفات الحقيقة، ذاك علاش الأمور العاجلة. فما اللي لقينا لهم حل، قلنا المرة روحة لرويحاتكم، وجهناهم لثنية الصحة بإذن الله. اللي عنده إعانة تحصل عليها زادة كيف كيف. عنا الأردونانس بربي، الأردونانس تاع الدواء تاع الأخ بالحق أرجو، ماذا بينا شكون يتكفل بالأردونانس هذية يخذلنا الدواء. علاش؟ على خاطر ديجا باش يعمل عملية في السبيطار، وخلصني له السبيطار وأجلوا له موعد العملية يوم 23 معناها سبتمبر. دونك قالوا له لازم تاخذ الدواء هذا ايرجون، بعد اللي تجي تعمل العملية نتاعك. هاكا كان بحذايا هو توا، قلت له برا اقصد ربي ان شاء الله نلقاو شكون يعاوننا على الأردونانس ونلقاو كيفاش نكلموك وتجي تاخذ الدواء نتاعك. بالله شكون فيكم الله يرحم والديكم يكلمنا يتكفلنا بالأردونانس هذيا ياخذها لنا؟ الله يبارك لكم في صحتكم. خلينا نعطيوه له، خلي يستعمل الدواء نتاعو ان شاء الله ربي يشفي جميع المرضى، امين رب العالمين. زوز ارقام تليفونات نذكر بهم على 93 213 219، والا على 96 800 200. هذوما زوز تليفونات انتظر. نعم
1: بالنسبه للاردونانس خليك معاش تقول عليها نحاها سايا، امشي جيب الدواء.
0: ربي يبارك لك
1: مدام جايه باش تجيب الدواء.
0: ربي يبارك لك، ربي يبارك لك يا مدام بسمه، الله يخليك يعيشك يا مدام بسمه يفضلك. والله شفت محلاه من التوانسه قالت لي معاش تقول الدواء، الله يبارك مدام بسمه. ان شاء الله يا ربي في ميزان حسناتك، وان شاء الله ربي يعطيك بالصحه، امين يا ربي. وان شاء الله يا ربي يعطيك طول العمر وتقعد ديما تعمل الخير ان شاء الله يا ربي. هو ربي سبحانه وتعالى يعطينا فرص في الحياه هذه، خلي كل انسان فينا راه حتى اني معكم راه كيف كيف الناس الكل، باش كل شخص فينا يراجع روحه ويشوف شنو اللي عمل شنو اللي ما عملش. ربي مازال هكا مد في انفاسه، ربي مازال عطيه الصحه انه يزيد يخمم ويزيد يقيس ويزيد يشوف ويزيد يراجع روحه ويراجع ضميره ويكون ضميره صحي. وان شاء الله يا ربي نحاول نفيقوا نفيقوا بالباهي بالباهي لرواحنا، ونفيقوا زيادة لغيرنا اللي محتاج لنا بنصيحه والا باي حاجه معناها نجمو نعاونوا بها. ان شاء الله ربي يبارك للجميع، جميع المستمعين باذن الله تعالى على 93 213 219، على 96 800 200. هذوما زوز تليفونات قلت لكم راه العوده المدرسيه على الابواب. هاكا شنو قاعديني ديما نذكر على امتداد الحصه هذه كامله، نقول لكم الله يرحم والديكم، عاونوا بعضكم. راني الصحه والتعليم راهنا اليوم في اذاعه اما فام وفي برنامج واسطه خير، نعاونوا بعضنا نشيلوا بعضنا، صغيراتنا نفرحوهم انهم يرجعوا يقراوا. راهو معناتها الفقر خايب ياسر، قلت لكم الفقر مش باهي. راهو صغير ما يفهمش يراها زميل ولا ولد جيرانهم ماشي يقرا بكرتابله جديده وعنده ادوات كاملين، وهو ماشي جاي جمعتين وثلاثه بكراسه برك ما عندوش بوه وامه ما نجموش يشريولو معناها لا الكتب ولا الكراسات اللي تنحكيو عليهم. راهو الكراسات غاليه، راهو الادوات غاليه. يا رسول الله عاونوا بعضكم، الله يرحم والديكم. احنا نتوكلوا على ربي، نشدوا في ربي ما نخيبوش. ان شاء الله يا ربي كيما السنين اللي فاتت الكل فرحنا اكثر ما يمكن من العائلات في ثلاثه ولايات. كي نقول ثلاثه وصيح الاولويه المطلقه للمهديه، اما عندي راني عائلات في سوسة، عندي عائلات في المنستير، ما زلنا نمشيو نهزوا لهم الادوات كيما كل عام. يجيش احنا نعاونوهم عام اثنين ثلاثه بعد ما صحناش، معقول هكا؟ والصغار هذوك مشكون بيهم سكنات، ما لازم يرجعوا يقراوا. ان شاء الله يا ربي تحاولوا تعاونوا بعضكم في العوده المدرسيه وتشريوا لنا الادوات، تشريوا لنا كل الكراتب الكراسات، ودي كل واحد تكفل لنا بصغير ما يسالش. الله يرحم والديكم. هكا عن المستويات الكل راهو من الابتدائي للاعدادي للثانوي، الكل الكل تلامذتنا ان شاء الله ربي ينجح جميع التلامذات، وان شاء الله عوده ان شاء الله تربويه موفقه لكل الاطار التربوي. باش نمشي اني الحقيقه مع ملف مهم، نعرب على تقديري وعلى احترامي وعلى حبي للإطار الطبي، للأطباء اللي يتعاونوا معنا، اللي يتفاعلوا مع إذاعة أما فهم ومع برنامج واسط خير. قلت لك عنا سند، احنا الحمد لله عنا سند كبير في كل بلاصة، نحن نطرق البيبان نلقاو الناس معنا يا ربي ورضاك. الحمد لله نلقاو الطب معنا، نلقاو الإداريين معنا، نلقاو الإدارات معنا، ندافع على الحق. ربي ديما يكون ناصرنا، وربي ديما يكون معانا وفتحنا البيبان الكل، امين رب العالمين. دونك الاخت اللي جات بحذايا عندها جمعتين توا، جيت باش توصل صوتها على بنيتها. دونك مدام عزيزه مرحبا بيك، شنو احوالك؟ ان شاء الله تكون بخير مدام عزيزه. هيا قرب لنا شويه الميكروفون عاد، ها شنو هي حوالك؟ شنو اخبار صغيرات؟ سته صغيرات هكا قلت لي، سته سبعه صغيرات ان شاء الله ربي يفضلهم. انت جيت وصلت صوتك على بنتك وقتها، قلت لي عندها مشكله في عينيها وتلوج على طبيب بريفي خاص باش يعاود نشوفوا البنيه شنو المشكله اللي عندها في عينيتها. قلت لك اني عندي طبيب في سوسه هو اللي تكفل لنا واللي عمل عملية يوسف مشكور
1: رحمه.
0: دونك يوسف الوليد يوسف اللي عمره 6 سنين عملنا له عمليه، في زوز عمليات في سوسه، واحده في الكلينيك والاخرى في السبيتار. دوبا ما كلمته الدكتور مهدي مشكور مره اخرى، الله يرحم والديك دكتور، كلمته قلت لك باش نبعث لك حاله. قال لي احلام من غير ما تشاورني، هكا قال لي احلام من غير ما تشاورني، راهو يدزوا الباب ويدخلوا. قل لي اذاعه اما فهمي تفضلوا، كان على قدر كلمته معاك والا لا ساعة. مرحبا مرحبا. اي
1: الحق والله يرحم ودي، عمل معايا اللازم وست كنت كاني قلت يعني خو ردي فوق نعدي على عيني.
0: سنة نبدأ ببنتك ساعة بعد نجيك لك أنت. أنت هزيت البناي مش تداوي عند دكتور مهدي فزيني ربي يبارك له، مش إشعار أما يلزمني نذكر اسمه على خاطر ذاك قام من القامات الطبية في تونس، وعلى خاطر إحنا ونقصدوه ما يخيبناش. مش كان هو عنا برشة طب رانا معانا وكل طبيب في المجال متاعه، ونستكثره خير ونقول يرحم والديك باللي تعاون بصحة بدنك بالنصيحة بالملفات. عنا دوسيات تجينا راهو مش كل شيء نعديوها في اللونتين، عنا دوسيات نستشيروا فيها أطباء خاصة ما أنت ربي بقي يستر على الجميع وربي يشفي جميع المرضى أمين رب العالمين. الدوسيات اللي فيهم مرض الخبيث ذي الكونسير نشوفوا فينا مرحلة كذا نستشيروا، احنا رانا مش نطبة أما نستشيروا أهل الاختصاص هما يرشدون أكثر الثنية الصحيحة بإذن الله. دونك بنتك هزيتها شنو قال دكتور مهدي؟
1: قال لي معناها توا بداي معناها
0: هي عندها مشكله في العينين نتاعها بالضبط. وصف لي المرض نتاع بنتك شنو عندها هي؟
1: قال لي هذه معناها مولوده به
0: اي
1: كحلي.
0: كحلي تسمى اي لطف عليه.
1: وقال لي معناها توا عملوا لها مرايات
0: اي
1: لازمها مرايات. قال لي ارغب المرايات
0: يلزم لونات هذه اورجون بي
1: الوحده العين تركز معناها يسرى لها العين وحدها تركز. قال لي يلزمها مرايات، واعطاها جواب للطبيب النفسي.
0: عطاها جواب للطبيب النفسي، هذا الجواب اللي عطاه الطبيب النفسي، وهذه المرايات اللونات اللي لازمها تتشري. مازلنا ما شريناهاش احنا تو، مازلنا ما شريناهاش. بنيك قد عمرها؟
1: 6 سنين.
0: بنتك عمرها 6 سنين باهي؟
1: 6 سنين.
0: اي سيدي سهله سهله سهله مش صعيبه. شكون من اصحاب الخير اللي يسمعوا فينا تو اللي قادر باش يعاوننا في اللونات هذه نتاع البنيه اللي عمرها 6 سنين؟ اذا كان عندكم كادر مثالش باهي، كادر محترم وباهي نتاع بنيه صغيره مثال، جيبونا الكادر احنا تو نعملوا لها البلارات. والا شكون فيكم يتكفل لنا باللونات؟ هاي هذه الاوردونونس نتاع الطبيب نتاع الدكتور مهدي بالنسبه للبنيه مريم عمرها 6 سنين. حبوا شكون ياخذ لها اللونات؟ الله يرحم والديكم. دونك هاي اللونات ديجا مشيت انت سالتها بقداش؟ وين سالتها؟
1: في ملولش.
0: قال لك الكادر ب 120 دينار، الكادر ب 120 دينار والبلارات ب 150 دينار. اي ما لا واضح هاهو مكتوبين. ديجا مشيت وسالت هي يطلعوا 270 دينار اللونات نتاع البنيه 270 دينار. شكون من اصحاب الخير فيكم اللي يتكفل لنا بشراء هل اللونات هذيا؟ هاو عندنا لوردونونس وعندنا بقداش معناها بالضبط تتكلف اللونات هذيا 270 دينار. شكون فيكم الله يرحم والديكم ياخذ لنا اللونات هذيا للبنيه؟ بنيه نعرفوا اللي هي حالتها ما انت تعبه وعندها سنين وسنين وهي بتحب تمشي للطبيب بالفلوس مع ما تقدرش. دونك احنا الحمد لله كبرنامج واسط خير وجهناها من احسن اطباء متاعنا بطبيعه الحال طب العيون، هو اللي دكتور مهدي هو اللي خذها اون شارج وهو اللي عدالها على عويناتها ان شاء الله ربي يشفيها. دونك لازمها اللونات اورجون اورجون الله يرحم ويديكم. مرة أخرى نذكر بأرقام إذاعة أما فيم على 93-213-219 وإلا على 96-800-200 96-800-200. ننتظر منكم تفاعل. الله يرحم والديكم، يكثر خيركم يكثر ميلكم، إن شاء الله في ميزان حسناتكم، إن شاء الله اللي تعملوه تلقاوه، إن شاء الله اللي تعملوه تلقاوه. البنية هذه مريم احسبوها بنتكم، والله ظروف نعرفوها بالبيه بالبيه، ظروف تعبة تعبة تعبة على الاخر. والام تخدم في المعتمديه هاك في البوسطه.
1: في
0: البوسطه قداش شهريتك قلت لي تاخذ؟
1: 120
0: دينار التوا في 120 دينار. وراجلك ديجا عنده مرض نفسي ودواء الاعصاب في بين نبي وياخذ الدواء اللي ياخذ فيه ديجا برشا بالفلوس منه. معناها كي مش اصحاب الخير يعاونوا فيك ما تقدرش بسته صغار بسبعه صغار ما تنجمش ما تنجمش.
1: زيد مدام طول حق صراحه تعبت برشا خاطر العوده المدرسيه.
0: العوده المدرسيه
1: يس قلت له شفت انا بحط شيء.
0: قداش من صغير يقرا؟ قداش من صغير يقرا هو؟
1: زوز في التكوين و والبقية في الابتدائي.
0: زوز في التكوين وقداش يقرا في الخمسه الاخرين يقراوا؟
1: اي هم كلهم خمسه.
0: اي
1: كلهم يقراوا زوز في التكوين والبقية في الابتدائي.
0: ثلاثه في الابتدائي يقراوا معناتها هكا ثلاثه صغيرات في الابتدائي.
1: بنيه في الليسي.
0: في الليسي بنيه في الليسي.
1: زوز في الليسي
0: معناها خمسه يقراوا في الاخر.
1: خمسه يقراوا زوز في التكوين.
0: خمسه يقراوا زوز في التكوين. ما يسالش احنا معك باذن الله تعالى نحن معك ان شاء الله باذن الله معناتها في الليسي معنا ان شاء الله يا ربي. شكون من اصحاب الخير باش يعاوننا على العوده المدرسيه ياخذ لنا تنعطيكم المستويات. شكون فيكم ياخذ لنا بربي يفرحنا بالصغيرات؟ نعرفوا تقولوا انتم بربي معناتها مازال بكري اخي تحكيونا على العوده المدرسيه من توا على رونتري سكولير. اي اي من توا على خاطر ما عاد ما مازال بالنسبه لي نحن عندنا زوز مراحل كبيره. المرحله الاولى الا احنا نقصد اصحاب الخير احنا نطرق البيبان احنا نمشيو احنا احنا نمشيو لاصحابنا لاحبابنا للناس.
1: نعم شكون يتكفل باللونات باش تجي توا؟
0: الله يبارك لك الله يبارك لك يرحم والديك. هاو عندنا شكون باش يتفاعل ياخذ لنا اللونات نتاع بنيتك 270 دينار. الله يبارك لها ويرحم والديها مره اخرى. والله توانسه محلاهم والله والله برنامج واسطه خير يا ربي ورضاك. يا ربي نحمدوك ونشكرك على النعمه اللي اعطيتها لنا الصدق ومحبه الناس والضمير الصحي. يا ربي ان شاء الله الامانات توصل كيما انتم تحبوها واكثر ان شاء الله. معناش حتى مزيه بالاجتهاد احنا نحاولوا نطرقوا البيبان. قلت لكم رانا زوز مراحل نخدموا عليهم في العوده المدرسيه. المرحله الاولى ان نجمعوا الاعانات نجمعوا الاعانات معناها الكتب والادوات المدرسية والكراتب نجمعوهم الكل ساعة وبعتيلي نعاودوا نوزعوهم على العائلات. كل عائلة قداش عندها من صغير نتصلوا بهم احنا كل واحدة بالطبيعة كل عائلة قداش عندها من صغير الكل معناها يجيبونا معناتها نسخة من الكارني متاع القراية متاعهم باش نعرفوا فنا سنة معناها خاطر عنا هذو مقدم كل عام معانا. شوفوا شكون انقطع التعليم شكون اللي مازال يقرأ دونك ناخذوا الوثائق الكليكة اللازمة وبإذن الله تعالى نحاولوا نوفروا قدر المستطاع لصغيراتنا انهم يرجعوا يقراوا. دونك كما قلت لكم مره اخرى نعاود راهو العمل يزمو برشا برشا برشا صبر وبرشا برشا اجتهاد وبرشا ان نطرقوا ببان ان شاء الله ربي ما يخيبناش كما كل عام ان شاء الله ربي يكون معنا امين رب العالمين. والله احنا فرحتنا بالدنيا قسما بالله كي تجي ام ونعطيوها الكراتب نتاع صغيراتها والا الصغار يجيونا مقال الاذاعه وياخذوا هما الادوات يبداو فرحانين وتقول لك اعطيني الكرتابله هذه ونحب اللون هذه وما نحبش اللون هذية. معناتها كيني موجودة في مكتبة وتختار هي الأدوات اللي تحب عليهم. يا ربي ورضاك كل إحساس هذيك هذيك ما تشريش بمال الدنيا. والله هذيك نحب نقول لكم بربي عاونوا بعضكم الله يرحم والديكم مرة أخرى عاونونا في العودة المدرسية باللي تقدروا باللي تنجموا وأي صغير قليل وأي صغير ما في حالوش احسبوه صغيركم. وإذا كان أنت قادر باش تعاون ميساج قل لي رمرومة
1: استحقت البنية لونات فما أردنونس أخرى وإلا كان
0: هذه الأردنونس متاع البنية 270 دينار الأردنونس متاع البنية متاع اللونات أمها أنا تاو باش نمشيو لأمها هاي يا سيدي أمها ما هي على الدكتور مهدي كي قالت له أني جي تاو نجي مرة أخرى نجي نعدي عندك. شقال لك دكتور مهدي؟
1: قال لي لا ميسالش يرحم والدي الحق قال لي لا أنت جيت استنى شوية تواني نعدي عليك
0: جراتوي زيدا بارك الله فيه بارك الله فيه زيدا عد عليك أنت زيدا الحمد لله وعطاك لونات زيدا أنت عطاك لونات هيا بالوصفة الطبية بطبيعة الحال في نظارات الطبية أنت لوناتك مشي غالية ب 180 دينار تسمى به ب 180 دينار الكادر ب 120 دينار والبلارات 60 دينار دونك هذه الأم لوناتها ب 180 دينار شكور هاي الأردونانس هاي الأردونانس موجودة احنا نخدمو كان بالأوراق راهو بالوثائق بالكلمة كهو مفهم حتى شيء صلاتو عني بي كل واحد يجينا مقال يذعب بالوثائق نخدمو احنا نتبعوهم الدوسيات متاعنا والملفات متاعنا. دونك البنية لقينا شكون تبرع لنا ب 270 دينار باش يوصلوا المقال الإذاعة باش تعطيهم الأم باش تشري بهم اللونات لبنتها إن شاء الله ربي يشفيها. وهذه الأوردونانس نتاع الأم هاي بحذية بربي راهي والله العظيم راه طيبة، مرا غش الظروف مخيبها برا، ظروف مخيبة، عندها 7 صغيرات ربي فضلهم وتخدم على رويحتها وتخلص في 120 دينار وراجلها مريض بالعصاب يخو في دويات. والله احنا شرينا له قبل الدواء ونعرفوا الدواء اللي يخو فيه زوجة وجاي بحذينا، نعرفوا المقال اللي ذاع ونعرفوا الحالات معناتها بكل دقة. ذاك علاش اني نتكلم معناه بالتفاعل هذا بسرعة هذا، والله لا عندي حتى كلمة كتبتها ولا حتى شيء، اللي في مخي اني واللي نحس بي واللي نعرفهم بالحالة بالحالة بالوضعية بالوضعية نحاول نقول لكم اكثر ما يمكن معناها حقيقة وواقع الحالة هذيك. معناتها بربي الله يبارك لكم، ناخذوا لونات البنية ولونات الام، الله يبارك لكم يرحم والديكم. لونات الام ب 180 دينار هاي الاردونانس، شكون قادر انه ياخذ لنا لونات لهذه الام المكافحة، الام المناضلة، الام اللي يعلم بها كان ربي ما ترقدش الليل قتلك على قراية ولادي الساعة على قراية ولادي، لوناتها زاد مريقلة. الحمد لله يا ربي ورضاك، الحمد لله يا ربي ورضاك، ان شاء الله ربي يبارك لكم في صحتكم، والله لا مرضكم والله لا شقيكم والله لا حوشكم. احنا دعاوى والدينا قبل نقولها بربي يما فاش تدعي هذه الله يرحمها وينعمها ميمتي، اما نحب نقول انه كلامهم الكل حكم، والله كبراتنا ذوك ما باتنا وماتنا وجدودنا والله حكم عن تجربه والله العظيم. ان شاء الله ربي يرحم جميع الامهات والاباء اللي توفوا، وربي يخلي لكم باتكم وماتكم ويجيبوا رضايه الوالدين حتى بعد ما مات نتاعهم، جيبوا لهم الرحمه. والله احسن حاجه اني الحقيقه بالرغم من الناس اللي جينا مئات مئات مئات يجونا مقال إذاعة، أحسن كلمة معناها نسمعها يقول لي بربي برحمة أمك يرحم ميمتك يرحم ميمتك يرحم بوك يرحم ميمتك، الكلمة هذيك لا تقدر بمال بثروة. شوف أني نقول يا ربي أمة ماتت راضي عليا، هذاك ربي شحب هذيك ثنية الناس الكل الله يرحمها وينعمها، أما الحمد لله ربي زاد أعطاني وقت ومدلي من أنفاسي باش أني نجيب دعوة الخير لميمتي وهي في قبرها. معناها أني نحب نحكي معاكم هيك، نحكي معاكم كيني نحكي مع روحي، معناها كل واحد فيكم الأكيد أنه قاعد فهمني فيش قاعد نقول بالضبط، معناها تنجموا ترضي والديكم حتى هما معناتها في الدار الأخرى أما احنا في الدار الثانية، معناها إن شاء الله يا ربي يرضيهم علينا دنيا وآخرة. قل يا عزيزتي قل لي.
2: هو اللي قالك باش خالص الصيدلية منجيش وإني ولا بصراحة
0: به ميسالش به ميسالش، احنا ملف هذا مداب جينا من الملولش من الملولش، دونك باش نعطيو الأولوية في اليوم في برنامجنا. فما شكون كلمنا قبل وقال باش نخلط جزء معناها من الفارماسي من الكريدي اللي عندك في الفارماسي في ملولش اللي هي 756 دينار، ما اتصلش بك الاخ، ما اتصلش بك
2: صراحه، اتصل بالصيدليه
0: اي اتصل بالصيدليه
2: وقالت لي ما جاش التو ما جاش
0: مازال ما جاش. هو احنا نقولوا ان شاء الله المانع خير، اول حاجه نقولوا ان شاء الله المانع خير، ثاني حاجه نقولوا راهو الكريدي في الفارماسي في ملولش 756 دينار، كريدي الدواء هذا الزوجة اللي مريض بالعصاب والبنت اللي تاخو في دواء في قطر المعينين لعينيها، دونك معناتها ولا عندها برشا كريدي اللي هو 756 دينار. هذه ورقة الكريدي فيها الكاشي متاع الفارماسي، هذه ورقة الكريدي، شكون فيكم ينجم يعاوننا ان نخلصوا الكريدي متاع الفارماسي، راهو دواء راهو دواء متاع الناس مرضى، فهمتوني راهو أولويتنا للناس اللي فريمون مستحقة مستحقة العينة اللي هما الدواء، حاشتنا بالدواء، حنحبوا نداويو بعضنا، نحبوا نكفوا لبعضنا في صحتهم، هذيك أهم حاجة، والتعليم اللي أني مراهنة عليه زادة. دونك الكاشي متاع الفارماسي 756 دينار، شكون فيكم قادر أنه ينقصنا شوية من الكريدي هذا، ينقصنا شوية حتى اللي ما في حالوش باش يخلص الكل ينقصوا بشوية بشوية، تو بقدرة ربي بإذن الله بإذن الله تعالى أتا ينقص الكريدي وتعاود باش تعاود تكردي بطبيعتك أنت خاطر ما عندك منين تشري بالحاضر.
2: أي. مين توت 5 صغار يقرأوا وزوز في التكوين. دوب ما.
0: ربي يعينك عليهم ربي يعينك عليهم. احنا شوف احنا وعد الحر دين وعد الحر دين، احنا باذن الله تعالى نعاونوك باللي نقدروا في العوده المدرسيه ان شاء الله. عطوا ناخذوا تو من عندك كل صغير فانا قسم يقرا، وبنيه والوليد باش نولموا له احنا الكارتابلا، اذا كان بنيه لون، اذا كان وليد لون، اذا كان سيكوندير نوع، اذا كان ابتدائي نوع، ان شاء الله يا ربي يسخركم امين رب العالمين. زوز ارقام تليفون تكلمون عليهم على 93 213 219 على 96 800 200، هذوما زوز تليفونات. الله يبارك لكم، ما زلتوا ما زلنا في انتظار تليفوناتكم. نحبوكم تزيدوا تتفاعلوا معنا اكثر ما يمكن في برنامجكم هذايا. نعم،
1: معنا 150 دينار باش نخلصوا به الدواء
0: الكريدي، نقصوا من الكريدي. الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك. دونك عندنا 150 دينار باش توصلنا ان شاء الله نقصوا الكريدي هذا اللي هو 756 دينار. هاي الكاشي نتاع الفارماسي، تجمو تتصلوا نتوما بالفارماسي ويقولوا لكم بالضبط. هاي هما ما يعطيو الوريقه هذه بالكاشي نتاعهم، راهي كان مسؤوليه معناها، فهمتوني كيفاش؟ بكل مصداقيه بكل شفافيه، هذا الكريدي تاع المدام 756 دينار. في ملولش الفارماسي موجودة. دونك زوز لوناتات إن شاء الله بقدرة ربي عوقينا شكون شيخذهم لنا يا ربي ورذاك. إن شاء الله العودة المدرسية يا ربي، إن شاء الله يا ربي يفتح في وجوهنا البيبان، إن شاء الله نلموا أكثر ما يمكن من المساعدات، معناه الكتب والكراسات والكراتب والكل كل ما يتعلق معناه بالعودة المدرسية لوليداتنا في المراحل الكل، قلت الابتدائي الأعدادي الثانوي الكل. يبارك فيكم. فما زادة برشا عائلات جدد الحقيقة نتاع ربي، حالات اجتماعية جديدة. نحب نذكر من خلال البرنامج واسط خير، من خلال إذاعة أما فام، إيجيو مرحبا بكم إذا كان مش تقيدوا في العودة المدرسية وباش تاخذوا الإعانات بالنسبة للأدوات المدرسية. أما نحب نقول لكم جيبونا نسخة من بطاقة تعريف البو، نسخة بطاقة تعريف الأم، جيبنا مضامين الصغيرات اللي يقراو، وجيبونا نسخ نتاع الكرنيات نتاع القراية نتاعهم. الله يبارك لكم. هاني نعاود أني أربع حاجات، قل لي
1: عنا 200 دينار باش نزيدو نقصوهم من فلوس الدواء.
0: ان شاء الله يا ربي عنا 200 دينار اخرين باش نقصونا من الكريدي ان شاء الله. ربي فضلك وربي يبارك لك ان شاء الله في صحتك وفي نظرك. عاونوا بعضكم في الدواء، الله يرحم والديكم. 756 دينار مستحقينهم لكريدي الدواء في فارماسي مش خالص. ديجا فما شكون كلمنا على 150 دينار.
1: ربي يرحم لي على بيا وكهوني.
0: الله يرحم بيك، الله يرحم بيك واللي خلف ما ماتش. وأحسن أحسن أحسن كادو نعطيوه لوالدينا في الدنيا وفي الآخرة إنهم يكونوا راضين علينا، ونجيبوا لهم دعوة الخير والرحمة. وش خير من الرحمة على الوالدين، والله وش خير. به دونك 756 دينار إن شاء الله بإذن الله حسب التليفونات اللي وصلتنا. عنا 150 دينار وصلتنا من فاعل خير إن شاء الله اتصل بينا قال باش نخلصهم. عنا خونا اللي اتصل بينا الآن 200 دينار إن شاء الله بدأ ينقص الكريدي، بدأ ينقص إن شاء الله من نهاية الحصة متاعنا إن شاء الله يا ربي نخلصوه ونرتاحوا منه. الفارماسي موجودة في ملولش قلت لكم، في ولاد عبد الله هكا ولا في ولاد عبد الله. قداش قعدت ملي وصلت لنا لنا قداش الوقت؟ قل لي
1: مدام احلام مش شاب بس احسن مش عاون ب 100 دينار.
0: يرحم والديك سي حسن. سي حسن عاد ذي قيدوم اذاعه اما فام، راهو ذي صديقنا، راهو ذي من العائله الكبيره، راهو لاذاعه اما فام، راهو ما فماش جمعه ما يتصلش بينا ما يعاون. سي حسن ربي يبارك لك سي حسن في صحتك وفي نظرك، وربي طال في عمرك ان شاء الله في الخير باش تبرع لك ب 100 دينار اخرى للكريدي نتاع الدواء، للكريدي نتاع الدواء في الفارماسي. مره اخرى نقول التليفونات نحبوها تكثر، نحبكم تكلمونا بكثافة، نحبكم تتفاعلوا مع برنامجكم انتوما اللي هو برنامج خيري، اللي هو برنامج الاجتماعي، اللي هو البرنامج الإنساني، اللي هو برنامج كل واحد مسكين دارت عليه الدنيا، كل إنسان ظروفه يعلم به كان ربي. لا واحد ضامن عمره في الدنيا هذية، لا واحد ضامن حاله، لا واحد ضامن ظروفه. والله قلت وعن تجربة نقولها من خلال قصص اللي نرى فيها كل يوم في الواقع متاعنا، لا واحد معناها ضامن عمره، لا واحد ضامن صحته، لا واحد ضامن فلوسه، لا واحد ضامن ثروته، لا واحد ضامن صغاره، لا واحد ضامن حال، ضامن بيد ربي سبحانه وتعالى. ان شاء الله يا ربي واحد اللي يعمل ويلقاه في صحته في وليداته، هذا قبل كل شيء. وكانتم ربي سخركم باش تكونوا ناس الخير، ما فما حتى ربع مشكل باش تتصلوا بنا وتكلمونا على 93 213 219، والا على 96 800 200، على 96 800 200. اي قل لي قولي كلمة الختام باش ناخذها من عندك انت، على خاطر توا بدا ينقصنا الكريدي ان شاء الله يا ربي. نحاول اللي باش نخلصوه ان شاء الله يا ربي. كثفوا الاتصالات نتاعكم، كلمونا بربي ديما نذكر ارقام تليفونات على 96 800 200، على 93 213 219. كلمة الختام هاكا جبت دو زوردونونس باليوناتي الحمد لله وقينا شكون باش يشريهم الحمد لله ريت التوانسة محلاهم شفت التوانسة محلاهم قداش قلبهم باهي كي يحسوا ها كي يحسوا الصدق في الكلام وكي يحسوا انه الناس بالحق مستحق يعاونوا خاصة في الصحة والله والتعليم احنا التعليم احنا نقصدوهم اصحابنا واحبابنا واللي ندلوا عليهم والمكتبات واللي جروسيست بربي والله نبداو نقرقوا ساعات بربي عايش خويا عاوننا بشوية بربي زيدنا كرتابلة ولا اثنين باللي تقدروا كل كراس المدعم زاد نلفقوا به شوية الكراسات الاخرين باش نحاولوا صغيرات الكليكة معناها يتحصلوا على الكرارس باللي يقدروا كل الحاجات هي ضرورية ولات راهو في الكرتابلة كيما الكومبا والمقوسة ودرا شنو والالوان والاوراق المقوى والكلهم الاوراق الزينة والفاتر وكل هذا كي باش تشري لولدك باش تشري له كرتابلة كاملة راه اللي معناها انت كان قادر باش تشري كرتابلة اخرى لصغير اجا اقصد باب اذاعة ام اف ام وبرنامج واسط خير ومرحبا بكم على 93 213 219 والا على 96 800 200 ما زلتوا تسمعوا في ام اف ام.

0: أما فيم ديما معكم الحمد لله يا ربي، إن شاء الله ديما في قلوبكم وفي أحساسكم وفي وجدانكم. إذاعة أما فيم برنامج واسطة خير بدأ معكم هذه ساعتين إن شاء الله حتى للأربع، برشا مواضيع برشا ملفات. احنا فرحانين ياسر إننا نلقاو هكا شوية حتى بايب هكا صغير نلقاو باب فرج، نقول يا ربي ورذاك نشدو فيه وما نخيبوش، طب قدرة ربي يحلها فوجونا آمين رب العالمين. به مازلنا مواصلين معكم الأكيد كما قلت لكم، زوز أرقام تليفونات على 93 213 219 وإلا على 96 800 200. احنا رانا العائلة اللي جينا المقلي ذاعة والوضعية الاجتماعية اللي جينا البرنامج واسط خير، ما نفرحوا الفرحة الكبيرة إلا من نلقاو حل جذري لهذه العائلة. ش معناه؟ معناه إذا كانت عائلة مهدنة تكون في الشارع كان نلقى لها مأوى ومنزل ونلقى شكون يخلصنا الكري، خاصة للأيتام قلنا عندهم أولوية مطلقة في أما فهم. نفرحوا ياسر، لكن لازمنا مورد رزق، مورد رزق هذا باش نجم نعيشوا به أربع أيتام. إذا كان نبحثوا نلقاو بإذن الله، وفليس مع فليس واللي قدايس، وكل واحد يعاون باللي يقدر بقدرة ربي نشيلوهم ونقفوا معاهم ونتهنوا عليهم والحمد لله. هذه قصة الأخت صابرين اللي باش تسمعوها في متابعة لملفها الأكيد، شنو اللي تحقق منه، شنو اللي مازال، شنو الناس اللي باش تزيد تعاوننا على الأربع أيتام هذوما. مرحبا بك يا صابرين، قربنا شوية الميكروفون.
1: مرحبا بك،
0: شنو أحوالك؟ لاباس؟ صحة لاباسة؟ الحمد لله يا ربي. هاي صابرين جلولوا شوية، صابرين لخصوا شوية القصة نتاعك، بيعوا جالة، خلي الناس اللي أول مرة يسمعوا لما فهم يركزوا معك بالباهي بالباهي ويحاولوا يتصلوا بينا ويقفوا معها، بربي تقفوا معها. راهو اليتيم هو كافل اليتيم، تعرفوا انه ربي سبحانه وتعالى بقدرة ربي يحل في وجوهكم اللي يعاون يتيم. خلي من الاربع يتيمة الولاد مدام صابرين. اي مدام صابرين، اي نحوصلوا شوية الوضعية متاعك.
1: والله يا مدام احلام اني كما تعرف كنت معناها عايشة كما نقولوا احنا بستر ربي بالقليل، فهمتني؟ تعرض راجلي لبركاج، توفى، خلى لي اربع صغيرات يتامى ربي فيهم، من جملتهم وليد ببيت، ولد معناها مريض عنده فشك العصاب وعنده نقبه في قلب،
0: لطف عليه وليد هو بحذينا دجا في مقال اذا ما احنا ما نوريوش صغيرات بتبيع اي
1: لا اله لا
0: محمد رسول الله.
1: خلى لي اربع صغيرات، ما لقيتش حق على موت راجلي، لكن عوض لي سيدي الوالي نتاع مستير بكروس نتاع شباتي نخدم عليها، قعدت نخدم هكاك قرابة تيجي عامين بين انتقلت من مستير انتو معنا
0: للمهدية. اي جيتوا البحذينا اي
1: يبارك لكم. تعرفت معناها مول الدار خرجني بعد ما توفى راجلي، طيشت في الشارع لان مدام احلام سليماني جيتها ومعناها ما خذلتنيش، عملت لي نداء وثم فعل خير كرالي دار يرحم والديه مدى الحياة
0: ربي يبارك له ان شاء الله ربي يبارك.
1: معناها نخدم على روحي باكل الكروسة اللي وفرها لي سيدي الوالي بتاع مستيق،
0: وكانت مسطورة والحمد لله عني الدار خالص.
1: مدام احلام لا كنت تلوج على ملايين ولا كنت تلوج معناها قداش عطيني اني معناها ربي سبحانه وتعالى استرني فك الدار اني وذري لياتي ونخدم بالقليل. المهم والله ساعة ساعة نتعشوا من هاي، والله ساعة نعمل كسكر وتأتن ماكل كروس هناكل ونقول الحمد لله يا رب. مراني كان عملوا حملة من جملتك الحملات اللي عملها، هزوا لي كروستي صبحت بدون مورد رزق. قابلت سيد الوالي عدة مرات وعدني معناها باش نقدم في رخصة الدخان، قدمت من نهار 2 في الشهر
0: اثنين اوت
1: تصوري معناها هو الفعل خير ان شاء الله ربي يبارك له، خلص لي قريب لأربع شهور كريم.
0: هما قالوا لك ما تاخذ رخصة الدخان إلا ما يكون عندك ما معناتها محل
1: زاد عجزني أكثر. أي
0: عجزني عجزوك
1: معناها في بلاص إني نلم باش نوكل صغيراتي، وليت نلم باش ندفع 350 كل شهر، وزيد الضمط تعال الواحد، وزيد معناها إدهن الحانوت ووذب وجاز منين واني مرأة لا حول ولا قوة. والله ولدي هذاك مشي عمل عملية نهار 10 أوت بعد ما عملتلو لي ريم وخسرت عليه قريب 700,000 لي ريم، وتعرف قداش
0: غنوا لي
1: ريم وتحليل ومشي لسوسة وعملوا تخطيط على المخ وارجع وجيب الدوسي من المكنين وارجع للمستير وارجع لسوسة، في الاخر خسروا عليه ولدك ناقص مناعة، ناش المناعة ناقصها خاطر موش ياكل في ماكلة صحية. يعني حتى باش نوفر ماكلة صحية لوليد عمره 4 سنين يعاني من القلب
0: ما قدرتش
1: يا الاخرين
0: ما قدرتش.
1: لكن من جملة اللي نطيبوا بها يعني أنا ما طلبت شيء في الأخر، يعني مش معقول زاد أني شو قعد نخلص في كريه حانوت ومعناه
0: حانوت شقف وقع راهو شقف وقع
1: احنا شقلنا دهان زاد دهنه ب 500,000 سلعة و 250
0: يد عام
1: دهنه ركعته
0: احنا المحل موجود بي خلينا نحاوطلو شويه صابرين، خلي الناس تعرف القصه نتاعك، وخلي الناس قدرة ربي مش باش يخذلونا. انا متاكده انه ربي سبحانه وتعالى باش يبعث لنا الناس الباهيه والناس اللي قلوبها فيها من رحمه. والله
1: للوجيه تكلمت على رخصه الدخان، قال لك برا امشي حط فيه السلعه واخدم من تجيك رخصه الدخان.
0: احنا توا لقينا ماتريال ولقينا سلعه،
1: مين السلعه مادام احلاها؟
0: هو الماتريال اغلى، هو الماتريال اغلى توا.
1: مين هذا يطول المحل متوفر؟ وليت نخمم اني اليوم برك تكلم فيها
0: الملاكة ديجا كلمناها احنا قبل ما تكري كلمناها. اي
1: قالت لي كمش تقعد تخلص في الكري؟ قالت لي ما نويلكش المضرة. وزيد حاجة اخرى مدام احلام، يعني خذوا لي الكروسة نتاع الشباطي واعطوني، قالوا لي لازمك تحل حانوت معناها تخدم بامور قانونية.
0: أي؟
1: وحتى كان توا معناها كما نقولوا احنا كل الانسان ساق في النار وساق معناها، حتى كان رجعت تو المحل وسي قلت برا ما نقعدش نخلص في الكري ومحل مسكر، زاد هما كانوا مش يعطوك الرخصه وتخرج لجنه ما تلقاش المحل يعاود يفكوا لك الرخصه.
0: صحيح يعني صحيح. شوف اني شوف اني ايش باش نقول صابرين، احنا ربي سبحانه وتعالى ما دبا خذيناك معانا في برنامج واسط خير، قدره ربي بقدره ربي ربي باش يسخر لنا الناس الباهي. اني متاكده والله العظيم متاكده، كلام هذا قلته لك قبل ولا قلته لك وقت اللي جيت وقلت لي راني في الشارع راني واربع ايتام ولا عملنا نداء، وربي سبحانه وتعالى هو تسخير من عند ربي، بعث لنا فعل خير، هو صديق وربي يبارك لك في وليداتك وربي يرحم ميمتك وربي يخلي لك بيك وخياتك. والله خو ذاك بالفم والملاه. والله دوبا ما حكينا له على حكايه، قال اني نتكفل معناها بخلاص الدار هذيا اللي هو 500 دينار بالصدفه يسمع، وزاد بعثت له اللايف وزيد تاكد والحمد لله احنا تهنين على كرا الدار يا ربي ورضاك. زيد عطيه البشكوت وجاع الوليد. خذها ماما خذها بي. دونك كان عندك مورد رزق الله غالب قرار يلم الناس الكل، احنا يا خويا ما نقعدوش نرجعوا بالتوالي، نحب نقدم بيك القدام. ريتو المحل هذايا صحيح. اني معاك اني معاك،
1: خاصة انهم عندي زاد طفل اخر عمره 6 سنين مادام احلامي وكوك نعالج فيه من النطق مصدوم حتى لما تطبقوه
0: صغيرين خلوهم لك
1: الوالد شوف معناها وهماتها ومعناش مورد رزق هاك الصغيرات معناها مش في حاله انك معناها مش يصير عليهم هذا الكل في العمر هذا.
0: صحيح صحيح يعني ولازمهم ياكلوا لازمهم يتداووا ولازمهم يلبسوا ولازمهم يقراوا.
1: سبحان الله يعجز حتى على كما قالت لي الطبيبه، قالت لي لازمك تاكلوا ماكله صحيه، يعجز حتى على انسان مش يوفر معناها كان جيت نخدم ماني راهو انت ياكل في ماكله صحيه راهو موفر له دواه راهو كل من.
0: احنا الحل الوحيد يا صابرين ان نعمروا الحانوت هكا ولا ان يكون عندنا مورد رزق وتخدم على صغيراتك وقتها. اني صابرين تن عليه واربع ايتام بيه، اني حبيت نقدم بك خطوه. اش قلنا صابرين؟ بربي الناس اللي يسمعوا فيا واصحابنا واحبابنا والمستمعين الاوفياء اللي اما فهموا برنامجكم هذايا واسطه خير، ما فماش واحد فيكم اتصل وجيل ما قال لي ذاعه وما لقاش الحل الاجتماعي موجوده قدامه. حاله مدام صابرين نعرفوها بالبيه وظروفها وعم بالليدي تايم تاع المراحل الكل اللي كان احنا عشناها معاها سنين تو. احنا نحبوا توا نعمروا لها الحانوت، التجهيزات الساعه هي ب 3,750,000. عندنا دوفي في التجهيزات هذوما ب 3,750,000 اللي هي في الجدار نتاع الياغورت وفي الجدار نتاع الجازوز والكونتوار والوحده نتاع الدخان. باهي هذوما 3,750,000 دينار. باهي عندنا فعل خير، يعني مال واجبتك اليوم؟ ما هو احنا عندنا اخبار باهية ولا عندنا فعل خير من فرنسا، حب نقول لك ربي يفضلك وربي يبارك لك. وهو اتصل بيك راه اتصل بيك وحسيل ورجع لنا لنحنا من بعد لإذاعة ما فهم وقعد اون كونتاكت معنا ويحب يثبت هو زادة من حقه راه هو انسان متغرب في الغربة. قالك اني ماذا بيا نعاون
1: اي الوثائق اللي
0: اي اي هو احنا عاود كلمني وعاود فسرت له الوضعية متاعك من الاول للاخر وتكفل بزوز ملايين، بعث لك زوز ملايين. نحب نقول لك ربي يكثر مالك وربي يكثر خيرك. زوز ملايين هذوما باش نزيدوا عليهم 1,750,000 دينار. شكون فيكم الله يرحم والديكم الدوفي موجود عندنا، خاطر هو قال بربي انتوما اذاعه اما فهم انتوما باش تشريوا لها الماتريال، انتوما تمشوا تخلصوا الماتريال كيما احنا مشو نخلصوا كارني دواء، كيما احنا مشو نكريو دار، كيما احنا نبنيو دار. مع كي نقولوا احنا معناها اصحاب الخير الكل مع بعضنا، نحن عندنا الصوت، انا عندي صوتي نوصل بيه، هذاك عنده نصيحة، هذاك عنده الفلوس، كل واحد يعاون باللي يقدر. احنا معناها الفايدة ان الاخت صابرين يكون عندها مورد رزق لاربع يتامى. نحب نتهناو على العائلة هذه، الله يبارك لكم. عندنا زوز ملايين احنا توا وصلونا من فرنسا من فاعل الخير اللي قاعد يشاهد في برنامج واسطة خير على ام اف ام بليس الان. نحب نقول لك امانتك راهي وصلت، وباش نحاولوا احنا نطلبوا اصحابنا وحبابنا والمسلمين متاعنا توا شكون ينجم يتكفل لنا ويكمل لنا المليون و750 دينار بالمية بالمئتين بالخمسمية بالطلمو، ونشريو لك الماتريال قبل. اذا كان نشرينا الماتريال يقعد لنا السلعة، السلعة تنعملوا لها نداء اخر وبقدرة ربي تتحل. ايني هكا ربي سبحانه والله العظيم قسم من بالله، ايني هكا ربي
1: ما عنده نخدم على صغيراتي
0: حسبي
1: زادة ميسألش يرجعوا لي الكروس ونرجع.
0: ايني حسبي يا صابرين، نعرف شنو معناها عندك اربع صغار ويحبوا ياكلوا ويا ماما جيعان ويا ماما عطيني ناكل. صحيح صحيح صحيح،
1: ساعات ابسط حاجة حتى يحب لك عبا بوشو
0: تي حاجة حاجة حاجة. صحيح عندك الف حق، اربع يتامى في رقبتك يا اخي شكون بيهم؟ ربي سبحانه وتعالى واصحاب الخير اللي بقدرة ربي يكونوا معنا. اني متأكدة كما فعل الخير اللي بعث زملين، وان شاء الله باذن الله تعالى باش متأكدة انه التليفونات باش نوقظ توا، متأكدة انه اصحاب الخير باش يكلمونا. وذاك علي باش نذكر بزوز ارقام، اني توا باش نذكر بزوز ارقام لأما فهم لبرنامج واسطة خير على 93-213-219، على 93-213-219، وإلا على 96-800-200، على 96-800-200. بربي بربي خنتناو على العائلة هذه، الله يبارك لكم. المحل راه كريناه وكلمنا الملكة وتفاهمنا معها على 350 دينار، والشهر الثالث طاو مكري الحانوت وما نجمناش نجهز الرابع، ما نجمناش نجهزوه تجهيزات في عنا دوفي فيه 3,750 دينار. احنا عنا منهم زوز ملايين يقعد لنا 1,750,000 دينار، والدوفي هاو موجود عن شكون من اصحاب الخير يعني نجم يعاوننا بشوي بشوي نكملوا ناخذوا لها التجهيزات ونعمروا لها الحانوت بشوي بشوي باذن الله. نتهناو على الاربع يتامى هذوما، الله يرحم والديكم. مره اخرى استجدي منكم معناه بقلبكم الطيب الرحيم الرؤوف المعطاء الحساس، القلب النابض هذايا نتاعكم اللي ربي باش يسخركم انكم تعاونوا الاخت صابرين بجاه ربي يعاونوها على 93-213-219 وإلا على 96-800-200. إن شاء الله يا ربي نلقاو شكون ينجم يعاوننا إن نشريو لها التجهيزات هذه، نكملوا على التجهيزات. هو ديجا يكلم فيها فاعل خير من فرنسا توا على الواتساب يقول لي السلام عليكم، لبس عليكم مرحبا. قلنا له ربي يبارك لك وربي يفضلك وإن شاء الله في ميزان حسناتك وإن شاء الله ربي يجازيك وربي يعطيك على قد قلبك الباهي. احنا لا نعرفوك لا تعرفنا، ما انت عرفتنا بالصوت واحنا عرفناك بالصوت وتفاعلت. نعم نعم
2: شخص ايه؟ يرحم والديه،
0: يرحم والديه
2: اي يهبط لها سلعه
0: اي
2: توسكي بابيي وبشكوت بانواعه
0: بي بي بي بي
2: مليون ونص.
0: يكثر خيره يكثر خيره يكثر خيره
2: يقدر عليه.
0: الله يبارك لك الله يبارك لك.
2: روحك
0: نتصلوا بيه
2: وقول
0: قول اسمه، قولوا اسمه ولا لا ما يحبش يقوله، ما يحبش يقول. ربي فضلك ربي فضلك وربي يبارك لك وربي يعطيك على قد قلبك الباهي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شفت محلهم التوانسه والله العظيم اللي يوعد ما يخالفش.
2: نعم تحب نهبط لها السلعه مزيت ما كملتش حانوتها يا جماعه
1: الخير كملوا الحانوت.
0: الحانوت ما عندناش وين نحطوا السلعه وكاهو عنا وين نحطوا السلعه.
1: الحانوت ما ناقصني كان على التجهيزات،
0: على التجهيزات وبرا التجهيزات
2: يا جماعه جاي توصلك السلعه
0: باذن الله. احنا
2: نمشي معاها
0: نظمه معاها الامور ان شاء الله ونمشيو نفرحوا لها يا ربي، نفرحوا لها وندشنوا الحانوت يا ربي ونطمنوا على اربع يتامى والحمد لله. ريت كي نقول لك رحمه ربي كبيره، رحمه ربي واسعه وعظيمه والله يا ربي ورضاك والحمد لله. ناقصنا 1,750,000 على التجهيزات، 1,750,000 ناقصين ان باش نكملوا ناخذوا لها الماتريال. عندنا منهم زوز ملايين، هما 3,750,000. الناس اللي يسمعوا فينا توا يبارك لكم رانا فاهمين بالباهي بالباهي وضعيه الاخت صابرين. راجلها توفى خلى لها اربع يتامى منهم الوليده اللي قدامنا توا عمره 4 سنين، عنده مرض الصرع ربي يشفيه، عنده مرض في القلب، عنده وليد الاخر ما عنده امور نفسيه.
1: انت وليد اخر عمره 15 عام انت تشوه
0: والله الحمد لله يا صابرين، ربي يعينك على حملتك يا صابرين.
1: هذا محلم تغزر الواحد.
0: اي اي اما تعرف شو نقولوا يا صابرين، اني حاسه بيك والله.
1: التخمات تجلط اصلا.
0: عندك الف حق ويا حليلك.
1: على المخدمات شو النجمات
0: يا صابرين، تعرف شو نقولها؟
1: شي عايزك تهزو معناها مصدوم على ابوه عمره 6 سنين برا عاد شوفيت اخوي منه طفل يواكوك ما عادش يعطي يتكلم، هذا من جهه اخرى تربط يزمك تبدا عينك عليه مش يجي تسرع على النوم. الاخر عمره 15 عام قلبه تنفخ يزمه معناها يمشي يبيس تجي تلقى معناها ما ثماش مورد رزق باش تقولوا احنا
0: تعالوا. اي بالطبيعه لازم لازم مصروف ولازم باش تداوي باش توكل وباش تشرب. شفت ربي اني متاكده انه ربي باش يسخر لنا اصحاب الخير، متاكده باذن الله تعالى ما تكمل الحصه هذه ما يكمل برنامجنا الا ما نكملوا المليون و750 دينار نكملوهم نشريوا لها التجهيزات نهبطوهم في الحانوت ان شاء الله نحطوهم، وبعد يجي فعل خير هذا صاحبنا الله يبارك له وكلمنا توا قال نعاونكم شوية سلعة نعاونوا باللي نقدروا باللي نجموا. الله يرحم والديكم مرة أخرى، أستجدي منكم عطف وإحساس وحنية على القلب على اليتامى. والله أربع يتامى راو كي جاتنا أخت صابرين بيتها في الشارع هي وصغيراتها ما كانتش تتوقع أنه فعل خير باش يتصل بينا ويتكفل بالعائلة هذه. يقول لي أحلام برا كري لها دار باللي تطلع تطلع مدى الحياة، يقول لي أحلام مدى الحياة مدى بأني نتنفس. والله يقول لي أحلام ما تعرفوش والله لا ما يحبش يوري وجهه ما يحبش يقول اسمه ما يعرفه كان ربي سبحانه وتعالى وإني راني كبرنامج واسط خير فقط راه فما فعل خير. يقول لك يا أحلام ما تقوليش على اسمي. نعم
2: فما شكون مش تعامل بمية دينار
0: ربي بارك لها ربي بارك لها ربي بارك لها ربي فضلها ربي بارك لها. بشوف يا صابرين إني الجمعة هذية والجمعة الجاية باش نخدم على ملف صابرين، الجمعة هذه والجمعة الجاية باش نطرق البيبان ونرقد النوم الجمعة الجاية إلا ما الحانوت تاع صابرين يكمل. أني واخذته أون شارج أولوية مطلقة. أربع يتامى راهو مش لعبة، أربع يتامى راهو مش لعبة حتى طرف، راهو أربع يتامى اللي تنجم توكلهم ولا تشربهم ولا تداويهم ولا تلبسهم ولا ترجعهم يقراو ولا حتى شيء. الوليد كان مش يعمل عملية على 10 أوت والدوسي عندنا بطلتوا من القرايه. علاش يا صابرين؟
1: ما مش باش يرجع يا اخي، دخلت ويخدم مع الزنقير قلت
0: ايه
1: عاوني شويه وكيكو ما نجمش. قال يا ماما قلبي راه رواريه تنفخت ما قطريز بو يرقد وعنده تشوه.
0: صابرين صابرين صابرين الفرج درجه درجه صابرين بالكش نلقاو تكوين مهني يمشي يعمل تكوين. صابرين خير عاش بنيتي
1: يرجع يقرا
0: ولا يرجع يقرا؟ علاش يا صابرين؟ طيح لها ربي طيح لها ربي. والله قصتك تشبه قصة مدام سونيا. مدام سونيا جاتني باربع يتامى يا ريم تذكرها ولا؟ راهي اربع يتام خلوا لها اربع بنات جات بيتها في الشارع المراه. ربي سبحانه وتعالى سخر لنا اولاد الحلال اللي خلصونا 4 سنين كري كريني لها دار ساعة قاتلم في الدبابز على 4 بنيات. وبعد جينا شكون تبرعنا بأرض قيمة 40 مليون وبنيني لها بالخطوة بالخطوة بالخطوة بالخطوة كملنا لها الدار. شفت ربي سبحانه ولا؟ والله ونعم بالله ونعم بالله إني إيماني. والله يا صابرين راني مش نصبر فيك يا صابرين والله العظيم اللي يقصد يقصد ربي ربي ما يخيبوش. إني هكا معناها برنامجنا برنامج الأمل راهو والله نشدوا في ربي نقول يا ربي يا ربي راني باش ندخل لونتين باش نحكي ساعتين هذوما يا ربي جيبنا في الصواب يا ربي سخر لنا الناس اللي تسمعنا واللي تركز معانا واللي تفيق معانا. خلينا نشيلوا هالعيله هذه خلينا نطمنوا على العيله هذه راه اربع يتام راه اربع يتام وام تهز في راسها وتثبت ويعلم بها كان اللي خلقها. بربي عاونونا الله يبارك لكم. كما قلت لكم احنا الماتريال ب 3 ملايين و750 وصلوا لنا 2 ملايين من متبرع فاعل الخير اللي من فرنسا تونسي مقيم في فرنسا. قال لي أني والله لا نعرفكم ولا حد شيء أما نحب نعاون صابرين اشريوا لها انتم التجهيزات. دونك احنا ماذا بينا شكون يعاوننا على 1,750,000 باش نكملوا نشريوا الماتريال
2: 150 دينار
0: هاي
2: معهم الاخت الصابرين.
0: ربي يبارك لهم ربي يبارك لهم. هاو تو يتلموا يا ريم هكا ولا الجمعه هذه والجمعه الجايه يلموهم باذن الله باذن الله. ودي فيها وعندنا 3,750,000 دينار الماتريال نتاع الحانوت لازمها ترجع تخدم على رويحتها وتخدم على الاربع ايتام على الاربع صغار اللي عندها رام كل واحد ومشكلته صغاره كل واحد وعنده مشكله في صحته. الله يرحم والديكم. نذكر بزوز تليفونات نتاعنا على 93 93 213 219. نذكر 93 213 219، وإلا على 96 800 200، على 96 800 200. ربي يبارك للناس الكل اللي يسمعوا فينا واللي مأمنين برنامج واسطة خير. إن شاء الله ربي يكثر خيركم وربي يشدكم صحتكم، وإن شاء الله يا ربي يحل في وجوهكم كما قاعدين تحلوا في وجوه في وجه مدام صابرين على الأربع صغار. نعرفوا احنا امهات ونعرفوا ولدك يقول يا ماما شيلي حاجه ولا ما نقدرش عليها، نتقلق ويبدا عندك امكانيات ولا انت مستوره والحمد لله وتتقلق. خلي من هي والله في البلاصه هذيا يا وريم تعرف والناس يعرفوا اللي يتبعوا برنامج واسط خير كل جمعه. فما شكون جه قال لي كعبت لي غورت ولادي راهو في التلفزه، ما تقدرش باش تشيل مي غورت، هي ما عندهاش تتوكل مع شليله، ما عندهاش تخلص الضوء، ما عندهاش تخلص الماء، وحالات معوزه وحالات تعبه وايتام، ويعلم بهم كان اللي خلقهم يا رسول الله. قل لي يا صابرين، قل لي ما تبكيش يا صابرين، ربي اني متاكده ان ربي شي حل في وجوهنا.
1: كلاس ولا يشتوك
0: اي
1: والله نحب نخرج ديما في الدار، والله اللي عمره 6 سنين يقول لي ماما قلقت هاي نخرج نعملوا دورة كل يوم خاطرنا نطلع بكم حاجة خاطرنا، والله نحب نخرج. مش مش تقول اللي بقول لك ما مشتري لك الحاجة ذيك ولا
0: تعرف يا صابرين حلها شنو؟ حلها نعمروا الحانوت بالتجهيزات وبالسلع ونطمنوا عليك، هكا يولي تولي الفرنك يدور ونطمنوا عليك. صحيح صحيح يبدا مستور، خلاص الدار موجود الحمد لله، تولي تخلص معناتها
1: على مصروف صغير.
0: صحيح وان شاء الله نلقاو شكون يزور يقفوا معاها بربي بربي سندوها وسندوها، الله يبارك لكم. راهو نعرفوا الشهر الاولى مسكينه حتى لكن عمرنا
1: ان شاء الله ربي يبارك كل من طرف سيحات متفرجت فيها في اللايف كانت عندي كانوس
0: متفرجت
1: معتز.
0: ربي فضل ربي فضل
1: دي باكي كل جمعة إن شاء الله ربي يبارك لها وإن شاء الله ربي يعطيها بذريتها كاو يرحم والديكم انتم ويرحم والدي الناس الخير زاد والسيد زاد اللي كريم إن شاء الله ربي يبارك له، حتى زاد اللي بعث لي من فرنسا يرحم والدي إن شاء الله ربي يعوض عليكم كل فرنك إن شاء الله بالصحة وبالدرية.
0: لاباس والله متأكد إنه ربي بشي حلها في وجوهنا، وبخدة ربي بش نتكفلوا بش نشريوه الماتريال إن شاء الله بإذن الله. ماتريال فيه دوفي كما قلت لكم 3,750,000، ماتريال تاع الحوينتا تاع الحانوت راهي ما عندهاش حتى مورد رزق. للناس اللي يسمعوا فينا توا يلتحقوا يسمعوا في أما فهم، نحب نقول راهي مدام صابرين كانت في الشارع هي وأربع يتامى راهو تكفل بها فعل خير، هو اللي كري لها الدار قال يا أحلام 500 600، اللي باش تلقاو لها دار في بلاصة آمنة أني نخلص الكراء، أما دابي أني حي أرزق معناه أني نخلص، ورب كان على كلمته توا عام ونص نحنا وخلص في وقته والعلوش وصلك للدار الحمد لله يا ربي. شفت والله والله ربي يبارك له
1: الزيتون زاد جاب لي الزيت
0: اي شفت مش ناسيك راهو مش ناسيك، مازلت كي قابلته واني توا مش ناسيك بالكل بالكل ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله
1: حتى زاد كي يسمع بيا تفكت كروستي والكل
0: ايه قال هو يلوج بعث لك شكون لوج معاك
1: اي لك الشهر الاولى نتاع
0: الحانوت وكان على كلمته توا 3 شهور خلصهم الاولانيين
1: 4 شهور
0: ان شاء الله ربي يبارك له في صحته في وليديته ويرحم ميمته. واني نقول له ومحليهم التوانسه وراهو شاب، اني قلت لك هذايا اللي متكفل بيك هو شاب وربي زيد ونور على نور شاب. علاش نقول في الكلام هذايا؟ كان جاوا برشا شباب مثل ربي عطاهم فلوس ونعم وكذا ما يفكروش، يفكروا كان في رواحهم، يقول لك اخويا نفكر في روحي في عائلتي كذا نشري كهرباء نبدل كهرباء كذا، هذايا يسخر حياته يقول لك نحب نكنف عائله يتيمه يا احلام نحب نكنف عائله يتيمه، وكان على قدر كلمته. ان شاء الله ربي يبارك لك في صحتك وفي نظرك وربي يخلي لك بوك وربي يخلي لك عائلتك ويرحم ميمتك، يرحم قال لي يجيب لي الرحمه لميمتي كهو هذاك هو. ان شاء الله يا ربي نلقاو من اصحاب الخير نعاود التليفونات نتاعنا على 93 213 219، والا على 96 800 200. قلنا راه الماتريال اللي حشنا به قيمته 3,750,000، عنا متبرع فاعل خير ربي جازيك وكثر مالك وربي شدك بصحتك تكفل بزوز ملايين قال إني نتكفل بزوز ملايين يقعدوا 1,750,000 دينار، شكون منكم ينجم يعاوننا بالمئة بالخمسين باللي يقدر خلينا نشرو لها ماتريال ونعمرو لها الحانوت وهكا نتهناو على عائلة الأخت صابرين. أي صابرين كلمة الختام لك أنت يا خباير باهي زوز ملايين هكا ولا هكا ولا
1: ما تتمنوا الناس الكل كل يعاون كل يدعي بدعي بتخير إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا وأنت زاد ربي يرزقك مدام أحلام وربي يبارك لك
0: بيسك. أجمعين أجمعين
1: واللي كاتب ربي يصير
0: يكتب كان الخير يكتب كان الخير
1: واليسرى كان بقدير
0: الحمد لله الحمد لله ما كتب لنا كان الخير
1: كبيرة وناس الخير في الاخر معناها مش يرضى وصغاري تمام مثال مش تجوع ولا
0: قدرت ربي شي حلها ربي اني قلت لك متاكده باذن الله تعالى ربي باش يسخر لنا اصحاب الخير متاكده نذكر بجزء ارقام بربي على 93 213 219 والا على 96 800 200 هذوما بوادر الانفراج ان شاء الله يا ربي في اما فام مرحبا بكم تسمعوا في واسطه خير تسمعوا الفريكونس نتاعنا 105.5 تشاهدونا على الباج نتاعنا على اما فام بلس نعاود الزوز ارقام بربي قبل ما يوفى البرنامج نتاعنا ماذا بينا تتصلوا بنا تعاونونا على الماتريال والتجهيزات اللي باش ناخذوهم الاخت صابرين الاربع ايتام هذوما اللي ما عندهمش حتى مدخول ما عندهمش حتى مورد رزق عندهم كان ربي سبحانه وتعالى يسخر لهم اصحاب الخير لعل وعسى تكون انت فاعل خير اللي قاعد تسمع فيها توا وتكلمنا على 93 213 219 والا على 96 800 200 ننتظروا تليفوناتكم.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: ما زلتوا الأكيد تسمعوا في أما فين برنامج واسط خير. عنا برشا ملفات للمتابعة الحقيقة متاع ربي, وملفات صعيبة ياسر, صعيبة كي يتعلق الأمر بصحة الإنسان كما قلت لكم. الأخ رضا اللي مريض بالكونسير إن شاء الله ربي يشفيه في مرحلة متقدمة, اللي زوجته توا عنا قريب 8-9 شهور, احنا مع بعضنا توا 11 شهر مع بعضنا توا, تجيب أحذان الإذاعة ونعرف القصة متاعك. مدام حميدة هي زوجته جات وصلت صوتها مرارا وتكرارا, عاونوها الناس الحقيقة ربي يبارك لهم وإن شاء الله في ميزان حسناتهم. عاونوها بالدعاء, عاونوك بالإبر متاع
1: الوقت اللي كان مرتب
0: بوش
1: بالأي عاونوا لو فيه السفير الله يرحمه
0: ربي يبارك لهم الكل,
1: ورغم اللي عاونتني ومدى والحاجة والحاج
0: برشا ربي يغفرهم, ما غير من نذكر الأسامي. بارك الله فيهم, بارك الله فيهم, بارك الله فيهم, على خاطر بالحق تفاعلوا برشا مع سي رضا,
1: برشا
0: لأنه سي رضا هو كان يخدم في شركة ما غير ما نسميه اسم الشركة,
1: والله
0: ما نسميهش. المهم مرض بالمرض ذي, فاق بروحه في مرحلة متقدمة, إن شاء الله ربي يقيمه سالم وربي يفرج عليه. عمل برشا حصص شيميو, كانت عنده
1: عمل 9 وعمل 5 وعمل 33 ومازالوا فيهم,
0: مازالوا قداش من حصة فيهم
1: تو؟ 4
0: حصص مازالوا. باهي, انت المشكلة كي جيت حبيت توصل صوتك على الظروف اللي عايشينها تو, والدواء ومراحل التنقل والعلاج وكل. عنده شهرية راجلك هكا ولا اون برانسيب؟ اون برانسيب يا خو شهرية متاع
1: من افريل,
0: من افريل ماخذا حتى فرنك
1: في بالك بالوضعية
0: في بالي, وجيت وصلت صوتك
1: اي وصلت صوتي ومشيت لهم ولامس للكنام
0: بحاجة برك. مدام حميدة لحظة بربي, على خاطر احنا كي كلمنا الكنام وكلمنا مدير الكنام وبعثنا له المراسلة متاعكم وكل شيء, قال انه الملف باش يعرض على اللجنة الطبية يوم الاثنين 17 اوت دون الحاجة لتنقل مريضة. ذي لنا اجابة واضحة وصلت لنا من الكنام. مشيت انت نهار 17 اوت ولا 18؟
1: مشي هو نهار 17
0: اوت مشي للكنام.
1: مشي وحده الحقيقة, وندو ركوبنا في الماش مشي واحد مشي عنا المترو
0: اي
1: تنتني. قال قالت له السيري دا بالحاج, قال لها اني
0: ما غير ما تذكر لقب ولا حد شيء الويه
1: من طرف اي دا محلق
0: اي
1: حق ما نكذبش هو قال لي معنا
0: بي
1: قال من طرف ما دا محلام. قالت له لحظة برا اعمل دورة وإيجا
0: اي
1: قال لي استنى كيف رجع. قالت له امورك واضحة
0: اي هي هي معناها قريب
1: اي قضيت شرك وبرا روح معنا خاطر مريض هو
0: اي
1: فهمتني. كيف منو جي وقال لي مشيت منو غدو
0: باي
1: للكنام هنا
0: هي.
1: قالوا لي معناها انت صبرت معناها حتى تخدم وحتى برجاني ونجيك. ايه اني باش نعيش يا مدام حلال.
0: شنو معناها حتى تخدم؟ ما فهمتش انا. تو هو قال باش يعرض على اللجنه الطبيه نهار
1: معناها حتى
0: 17 اوت تعرض على اللجنه هو
1: ما عندهم اجراءات هذيك
0: ايه. معناها قديش قالوا لك قديش جمعه جمعتين شهر هذا ايش حبيت نعرف فيه؟
1: جمش تعرف عليها قديش اصبر من دي. شو قال لي من ذلك الكلام؟ قال لي سيري ذا كلموني عليه من سوسه كلموني عليه منين قلت له انتم خدمتوني وصلت للدرجه هذيك
0: باي. انت توا تستنى في الكنام مش تعطيك شهرية راجل
1: اي توا عندها 8 شهور
0: في 8 شهور اي
1: باي. اني قداش مش ندق على الديار قداش مش نمشي اني نطبطب لا ماكلتي في داري لا شربي في داري لا ترونسبور متاع راجلي. رجع امس مساج متاع سكانير لولا
0: اي
1: سكانير لولا نهار 3 سبتمبر باش مش نتحرك ما عندي باش نتحرك يا مدام حلا.
0: وحصات الشيميو ما كملهمش ديجا هو
1: مزاء
0: اي
1: انتني اعطيني باش اني باش نتحرك. مشيت للمعتمد عملت شكوى بارك الله فيها مندوبيه شؤون الاجتماعيه الله يرحم والديك والداك حتى تسمع فيه
0: بي.
1: عاونتني بالطب زاد المعتمد المجتمع معتمد شؤون الاجتماعيه كيف دقيت الابواب لكن الله غالب ما عادش نجم يا مدام حلا ما عادش نجم بالحق اني ما عادش نجم باش ندق حتى على بشر ونقول له عاوني ولا اعطيني ولا حاجه خاطر انسان ولا دليل
0: لطف عليك علاش
1: لطف عليك
0: لطف عليك
1: حتى اللي تمشي له بعد ساعات تلقى انسان يسكر في وجهك الباب هو ده مرض
0: هذا حاجه تربي ذي حاجه تربي
1: هذا كونسير ايه؟ شهريته ما تصبتش
0: اي كونسير في مرحله رابعه في مرحله رابعه متقدمه معناها
1: اي انت ولا سكولات قدامي وموف موف من بعاد عارفة اروح شنو مش نوكل لا شنو مش نشرب لا شنو مش نعمل. والله قلت كلمت مدام هاجر البكوش ولا مش جابت لي ركوب هي كان هي تسمع فيه هي المرأة دي عاملة مجهودة حتى مع العباد ومهبطة على الفيسبوك متاعها ومهبطة على برشة حاجة دونكم انتم. ويا مدام احلام نطلب منك حاجة انت ومدام ري اطلعوا لذلك ان تلقوا فيها حاجة زي
0: يا ودي احنا وصلنا الحاجة احنا نحبوا الرجل صح يتعالج
1: يتعالج
0: احنا نحبوا التنقل نتاعو لسوسه والشيميو حصص الشيميو والدواء هذوما حاجه ضروريه وما كلته باش ياكل ويتغذى
1: لازم دوله بين الحكايه. وحتى فرانك لا دوره لا انا طالبه شيء طالبه اهانه العباد طالبتكم تكملوا مع رضا بالموت ولا بالحياه ورغم اني نعرف نتصنت فيه وما نحبش نقول
0: ان شاء الله ربي يطول في عمره العمر بيد الله ان شاء الله ربي يطول في عمره
1: قيت روحي واحد
0: قيت صحاب الخير اللي كانوا معاك الحمد لله
1: صحاب الخير اللي الشاب
0: بارك الله فيهم الكل وما يخذلوكش ما يخذلوكش يا مدام حميدة
1: وقت اللي كلمت اني مرتين وثلاثة تعاوني وقيت اللي منكسر هلال زاد باش ما ننساوش يا مدام ريم
0: الكلهم الكلهم بارك الله فيهم بارك الله فيهم
1: كلمتهم ثلاث ايام
0: يرحم والديهم باهي مدام حميده خلينا نكونوا احنا ملخصوا شويه الموضوع ونطلبوا من اصحاب الخير بالضبط باش يعاونونا في زوز حاجات باش يعاونونا في زوز حاجات فما حاجه احنا باش نعاونوا به اللي هو الملف ملف تاع الكنام اللي احنا باش نعاودوا نتابعوا تو نعاودوا نكلموا مدير الكنام ونشوفوا بعد اللجنه الطبيه شنو اللي صار وقداش لازمنا نزيدوا نستناو باش سيري ذا يتحصل على الشهريه نتاعو نتاع 8 شهور هذوما اللي ما خلصش فيهم. الحاجه الثانيه نطلبها من اصحاب الخير اللي سمعوا فينا تو على ام اف ام على زوج تليفونات نتاعنا على 93 213 219 والا على 96 800 200 زوج ارقام تاع تليفونات يبارك فيكم تعاونونا فيما يخص سيري ذا ان شاء الله ربي يشفيه ويقيمه سالم. هو مرض في وقت معناه وجيز مرض بالكونسير في مرحله متقدمه لازمو مرحله علاج لازمو مصاريف للعلاج مصاريف التنقل المراه معناتها دارت من بلاصه لبلاصه من بلاصه لبلاصه الناس تفاعلوا معاها الحقيقه عاونونا في اما فهم في برنامج واسط خير كملوا عاونوه الله يرحم والديكم الاخره حتى تصبوا لها الكنام فلوسها الاخره معناتها اي مدام حميده كلمه الختام خاطر مازال عندي تليفون استعجالي
1: يعني الختام مش نقول يا مدام احلام يعني نحبهم كملوا معايا اصحاب الخير رضا راني اني تعبت وعندي طفله زاده يا مدام احلام في بالك به
0: نعرف
1: في بالك به وفي بالك بالدوسي نتاعها وصلت طول السمنه مدام هذه وصلت 80 كيلو واكثر لا تبعت على غدد لا تبعت على حاجه اخرى
0: تقول انت لا هي براجلك ربي يشفيها وهو اولى
1: يعني تقول هو انت اللي هو معناه اني ما عادش في مدام احلام
0: ان شاء الله ان شاء الله نكملوا معاك المرحله هذه اللي مازالت ان شاء الله بربي استجدي منكم عطف استجدي منكم معناه تفاعل قلوبكم الرحيمه هذه اللي ربي هكا اختاركم من جمله الناس الكل راه مش اي شخص ينجم يكون فاعل خير راني يعني قلت لكم الكلام هذين عاود نقوله مش كل واحد يكون عنده قلب حساس قلب هكا كي يسمع قصه يتاثر بها ويتالم ويتفاعل ويهز التليفون ويكلم راه مش سهل هذا الكل يكلم ويزيد يعاون ويزيد يوصل باب اذا ما فهم راه مش سهل بالكل كان ربي انتقاكم واختاركم باش تكونوا نتوما معناتها فاعلين خير باش نتوما تحلوا بيبان تاع ناس مرضى تاع ناس ما في حالهاش تاع ناس ايتام تاع ناس يلزمكم تقفوا معاها ولازمكم تكونوا لها سند ولازمكم تعاونوها باللي تقدروا وباللي نتوما معناتها تنجموا. تكلمونا على زوج تليفونات على 96 800 200 على 93 213 219 مازلتوا تسمعوا في اما فهم عندنا تليفون ارجون باش ناخذوها احنا الاكيد وماصلين معاكم في العشرة دقائق المتبقية. نذكر علاش ديما نذكر بالتليفونات ديما يقولوا لي بربي قداش نمر الاذاعة ايش سيدي نذكركم بالارقام تاع الاذاعة عندنا نمر الاذاعة اللي هو 93 213 219 وعندي النمر الثاني اللي حطيناه البرنامج واسطة خير تلقوه في كل يوم تنجموا تكلموني كل يوم نهز عليكم هذاك مخلينه احنا البرنامج واسطة خير اللي هو على 96 800 200 نعم
1: مل معناها مجهود مع كيما كان في الكنام وتكلم و
0: أي.
1: اما موصل حتى لشيء وزادوا معناها عطوه لموا ولما وعطوه من الدبش الله يخليه
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يا ربي سخركم باش تعاونوه بالحق يخلي يكمل الاربع حصص شيميو هذوما اللي مازالوا له ان شاء الله ربي يشفيه ويقيمه سالم امين رب العالمين. تسمعوا ديما في اما فهم الاكيد ابقوا معنا في المتابعه.

0: ما زلت تسمعوا في أما فهم فيما تبقى من الوقت. زوز أرقام تليفونات ديما نذكروا بهم على 93-213-219 وإلا على 96-800-200. كيف كيف تشاهدوا في برنامج واسط خير على الباش فيسبوك على أما فهم بلوس، تسمعونا على 105.5 باش نكملوا الأكيد مع آخر تليفون معنا في واسط خير. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عسلامة.
0: مرحبا بيك، عسلامة.
1: خليك عيش بنتي، يصلح حالك يا احلام. خليك
0: يعيشك، ربي فضلك،
1: ينورك ينورك ويخليك. مدام رضية من مقني.
0: مرحبا مدام رضية، مرحبا بيك.
1: عيشك.
0: عندي
1: جمعتين تعالوا نتكلم فيكم واني نحب نحكي لكم.
0: تفضل يا مدام رضية، تفضل. مرحبا.
1: أنا كنت لبس عليا نخدم لبس عليا، عندي بديدة واموري واضحة وعندي كرني. دارت عليا الأيام ومرت برجلية، رجل الأولى لاباس ورجل الثانية قسوالي، عندي شياح في العروق.
0: لطف عليك.
1: مابدش كلمة فهمتني ولا وكرنية مش خالص. انت كل شيء بالفلوس، كل شيء بالفلوس، ما عادش النجمة. ما هبكم تتوسطني في خلاص كرني وكاو من هم حتى شيء. ما هب نبرة، ما هب نبرة.
0: لطف عليك يا مدام رحمة.
1: عاونيني، الله يبارك لكم، الله يستركم، يرحم والديكم بالعظم بالعظم.
0: معناش معناش مزية مدام رضية، خلينا ناخذ عليك شوية معطيات بربي. قداش عمرك؟
1: قداش لكم على الواتساب التصوير في
0: الصفحات. قداش عمرك يا مدام رضية؟
1: 58 عام 67.
0: مازلت صغيرة لاباس هكا ولا نتفائل وخير ان شاء الله.
1: انا لاباس عليا، ما عندي شيء من الشيء طاحلي في الصقايا.
0: لطف عليك.
1: انا ما عادش عندي صقايا.

0: قديش الضمان؟ قديش؟
1: مشيت قلت لهم خليه يخلص معه، واني كي كلمتهم المره الاولى قلت له يجيب المونتاج.
0: ايه
1: يا ليجي خلص ما باش يعطيني ما باش. علاش انا عطيتكم نمر بطاقه التعريف وعطيتكم لكل كي وقلت لي انتوما ما عرفتش تشوفوا لي.
0: باهي تو وصلونا الوثائق الكل وصلونا، هاي تقول ريم وصلونا على الواتساب.
1: ايه
0: في مستير ضمان الاجتماعي في المنستيرة؟
1: لا في قصر هلال.
0: في قصر هلال، باهي احنا تونا نتصلوا بقصر هلال ونشوفوا انت فاش مسالة بالضبط، قديش المقدار المسالة فيه في الكرني.
1: يا ربك ويفترق ويخليكم ويعليكم على فن كل من يعديكم، ويرحم والدين والدين والديكم. ربي عاونوني اللي يسمع فيه الكل عاوني، راني منحب راني تسع سنين على فرض النبغة، انا كريت تطوير فيه، راني ما نوقفش، راني ما نمشيش، راني جيت تحسيني كاني كنت لاباس عليا بصحتي، لاباس عليا اليوم الزمان دار عليا الضرب، انا جيت عندي العروق الشايحة، رجلة تقدم ورجلة الأخرى مريضة.
0: لطف عليك لطف عليك مدام رضية، لطف عليك.
1: ما نحل حتى شيء، نحل الداوية وكاهو وكرنية وكاهو.
0: لطف عليك.
1: أنا عييت هذه نهار خبز نهار ودي 20,000 فاطمة.
0: يا رسول الله يا ربي. إن شاء الله.
1: أنا 9 سنين بس جاية من 2023.
0: زعما في قديش مسيلة؟ أنت شنو تخدم بالضبط؟ عندك كان عندك حنوت عطرية.
1: كنت عندي عطرية ومالها تحت مربط الأمور ما عادش.
0: أي كنت عندك بتيندا هكا ولا؟
1: عندي بتيندا مش خالصة.
0: مش خالصة، ما تعرفش في قديش تو مش خالصة بكل الله.
1: ما باش يعطيني، خدت يبعتلهم قانون يقول لي إذا خلص.
0: معناها توا الضمان كي نمشيو نخلصوا الضمان الاجتماعي تولي تنجم تمشي تخلص تولي تعالج بالكرني نتاعك هكا ولا؟
1: مش خاصك مش خاصك مش خاصك، هذيك هي حتى باش نعدي يعني توا نمشي نعدي مقايد ب 7,000. النهار عملت التحاليل بالفلوس، عملت سكانير النهار 90,000.
0: باهي
1: مدام انا كل الناس يجيب الفلوس.
0: مدام رضية
1: نحب نبرة ما جيعانة ما نحب حتى شيء، نحب حتى شيء، نحب على رجلي
0: مريضة ما بس تتذكر. لطف عليك لطف عليك يا مدام رضية. انت كنت تصب على روحك، انت كنت تصب على روحك.
1: ايه كنت نتوب عندي
0: بسيطة عندي عطرية صغيرة
1: في الحوبة.
0: قديش تصب على روحك كل 3 شهور؟
1: قديش تصب؟ 200 ودرا قديش؟
0: 230
1: 230 ما صبتش راني.
0: باهي 230 دينار. انت قديش عندك من عام؟
1: من تو مش خالص. خالص. 20 عام.
0: لا مش خالص الكرني، قديش من عام؟
1: لا في خالص في باللول كنت طابة.
0: تو مش خالص؟
1: لا ايه مش لي خالصة برشا عوام.
0: احنا تو نثبتوا تو نشوفوا مع الضمان الاجتماعي تو نثبتوا في الملف. نعم
1: الله يبارك لي.
0: يبارك في عمرك. يبارك في عمرك.
1: والاخوة المستمعين الكوري كاير وصحاب الخير. ربي عاونوني ما طالبة شيء، يعني نحب نبرة نحب رجلي نحب نعدي
0: ان شاء الله.
1: ما طالبة شيء الا نبرة كهو، ما نحب شيء، نحب نرجع العدل نحب ناقص.
0: مدام رضية وين تسكن في المكنين بالضبط؟
1: في التخيلة.
0: في التخيلة ان شاء الله مدام رضية تو نشوفوا كيفاش نعملوا زيارة قريبة قريبة ونجيو بحذاك نوريم ونزيدوا ناخذوا شوية وثائق شوية معطيات وتو نتصلوا بالضمان وتو نشوفوا الوضعية بالذات ونزيدوا نعملوا لك نداء.
1: كل شيء اما هذه الظروف هذه كما تعرف هذه تحت حيط ما عادش تو كان عندي بنتي اللي هي بيا فهمت اكاهو.
0: لطف عليك ان شاء الله ربي يعينك سالمة.
1: نحب نبرة راني تعبت راني مش كاعتاني راني راني كل راني فطيت راني الفريد ما نقدش عليه في الباهي.
0: ربي يلطف بيك ان شاء الله وربي يفرج عليك ان شاء الله.
1: عايشك عايشك
0: وان شاء الله باش نعاود ونتصلوا بيك ونعاود ناخذوا شويه الوثائق وتنقول لك شنو نعملوا بالضبط ان شاء الله. لاباس يا مدام رضيه
1: وشكرا لك. ربي عاودوني كل اصحاب الخير تعاوني
0: يسمعوا فيك اصحاب الخير، احنا نستجديو منهم عطف نستجديو منهم تجاوب وتفاعل مع المستمعين ان شاء الله. يا ربي
1: راني تعبت راني نحي من قوتي ونمشي لساقي يعني نحي كل شيء ونمشي لساقي
0: ان شاء الله. ربي يشفيك ان شاء الله. ربي يشفيك عايز. ربي يشفيك يا مدام رضية وربي يقيمك سالمة امين يا ربي. باش ختمنا بالتليفون هذايا الاكيد وكلمة قعدت في وضني ترن، قالت نحب نبرة نحب نبرة ساقة تقصت والساق الاخرى خايفة عليها.

يعني مخيب الفقر. مرة أخرى نعاود نقول مخيب الفقر كيكون هو عائق إنه الإنسان يعالج وإنه إنسان معناته يسترجع صحته ويداوي باللي نجم. يقول لاني نداوي الباقي على ربي. هي ما قادش باش تداوي، ما قادش باش تخلص الكرني متاحة باش تعالج وباش تداوي. المرأة مقعدة براتيكما وليت إن شاء الله من أصحاب الخير. صور وصلونا نحن تصاور ما نجمليش نعديوها الحقيقة الصور هذية. على كل حال باش نثبتوا احنا في الملف مع الضمان صندوق الوطن الضمان الاجتماعي ونشوفوا شكون ينجم يعاوننا حتى بترونش بترونش نخلصوهم ولا نشوفوا كيفاش. على كل حال برشا ملفات كما قاعدين تراو، الأولوية للصحة، الأولوية للأيتام، الأولوية زادة العودة المدرسية دي منذكر به باش نخدم بها برنامج واسط خير. الحملة اللي انطلقت من اليوم إن شاء الله باش نحاولوا نجمع تبرعات أكثر ما يمكن فيما يخص الكراسات، الكتب، الأدوات المدرسية، الكراتب، تبش زادة باش يرجعوا لوليداتنا يقراو أي حاجة. معناها الواحد كما يشري لولده ويشري للي ما عندوش واللي ما في حالوش. إن شاء الله برنامج واسط خير هو يكون صوت المواطن، صوت الحق، كلمة الحق اللي تكون الفيصل إن شاء الله بإذن الله تعالى. مرحبا بكم مرة أخرى، إن شاء الله نتلقاو الجمعة الجاية. أنا برشا ملفات راه في غضون الأسبوع هذايا للمتابعة. أحلام سليمان بطيخ كانت معكم من قدام الميكروفون.

0: ديما بالمفاجآت نتاعك. ريم ديما بالمفاجآت نتاعها يا اخو. قداش تكمبس ريم وقداش تخطط. قد والله قد ربي فضلك يا ريم وربي يخليك. ريم احتفلت بعيد ميلادي وغدوه ان شاء الله عيد ميلادي، ان شاء الله بطول عمري، ان شاء الله بالصحه وكلام ذي نقول، ان شاء الله يا ربي سخرنا الفعل الخير، ان شاء الله ربي سخرنا للكلمه الباهيه، ان شاء الله ربي سخرنا للنصيحه، وان شاء الله ربي سخرنا ان نكونوا فاعلين في المجتمع وعندنا رساله انسانيه نبيله. وان شاء الله يا ربي يخليكم ليا عائلتي، عائلة لما فهم الكل الحقيقه، احنا كل يد واحده وعائله واحده، وعائلتي الصغيره زاد ربي فضلها مع ولدي بحذايا بنتي بحذايا. والله بالصدفه يا ريم هما قلقين قالوا لي احلام اذن معاك للمهديه، جبتهم المسيو معايا ربي يبارك في صحته ربي يفضله لي. بنت خويا جد بالصدفه راي اليوم بالصدفه. سيريدا تحرش فيه معني عمره ما يتكلم راهو. صوت وصوره زيد
1: الصحه والعافيه والنجاح ان شاء الله معناها تتسامحنا في التعب اللي تعبوها فيه معناها كل نهار وكل شهر، وان شاء الله بالتقدم وان شاء الله بالنجاح.
0: ربي فضلك وربي يخليك. يا ولا ريم ديما بعملها يا ولا ريم. سيري ذا عمره ولا تكلم راه عمره سيري ذا ما تكلم. خطفته صوت وصوره. ربي فضلكم وربي يخليكم، واني ما قاعده نقدم ان شاء الله كان بيكم انتوما، وانتوما مأمنين بالرساله اللي احنا قاعدين نخدموا عليها، ان نعاونوا بعضنا نقفل بعضنا والدنيا دنيا تربي ومدام كانوا ان شاء الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله كل عام احنا حيث الف خير على الايقاعات الفرحه والامل، ان شاء الله نختم برنامجنا، وان شاء الله الجمعه الجايه نتلقاو باذن الله. باي باي نسكن.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على جي ان في بوان كوم.
2: كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اوت. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر باسوان معان العاد. اثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 اوت من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
3: Retour du programme sur votre radio.

0: C'est la pub. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقى كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: Sur votre radio.

0: C'est la pub. كما كل عام المعاهد يتجدد مع معرض سلسة دولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقى كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العادة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سلسة دولي من 6 ل 23 أود من نص نهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كان تريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كان تريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على جي ان في بوان كوم.
2: توا الخمسة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

la suite après la pause. C'est la pub. كما كل عام المواد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معالي العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

اسمع الموجة. حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح، قومي لبايدي واعزمها على الرقصة وبسيطة.

لم كفي عمري حد شو بحكي عن حمر تخد لما بايد الغره ترد عيونه بينبس كل الحلا جاي من

العود تلقاو كل ما تشتلعي ويزهل خاطر بأسوام عال العال. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

C'est la pub. كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العهد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

C'est la pub. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معال العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

0: لعب عليه العشرة ويعود شلطر يكون راجل لورا لنا بالزفع لا تلويس.
1: جام

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

将要做人能懂 game， 能懂 game。

ميوزيكوانيت على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معك.

0: حبيت بصدق
1: حبيت بصدق
0: حب نهديك الدنيا وشوية عليك
1: حب نهديك الدنيا وشوية عليك
0: هذا بيك ومعك أسعد إنسان في الدنيا
1: هذا بيك ومعك أسعد إنسان في الدنيا.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시각도 결국엔 잠시니까

الشركة.

حبيبي.

بنفس